0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل الدعاء مؤخ العبادة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأعزاء المستمعون الأفاضل، نحن اليوم معكم في حلقة جديدة من حلقات خواطر تزكوية، وسنتحدث معكم حول الدعاء. الدعاء من العبادات السهلة والمهمة بنفس الوقت، السهلة من حيث الجهد والمهمة من حيث تزكية النفس، من حيث إظهار الافتقار لله عز وجل من قبل العبد، وإظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله تعالى والاستكانة له. والدعاء، هناك دعاء شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة يسمى دعاء العبادة، وهناك دعاء طلب نفع، طلب كشف ضر، طلب دفع مصيبة، وهذا يسمى دعاء المسألة. ولكل منهما آدابه، وسنتحدث هنا عموما عن آداب الدعاء بشكل عام. من آداب الدعاء، من آداب الداعي حينما يدعو، أن يجزم بدعائه وأن يكون على يقين صادق بأن الله عز وجل سوف يستجيب له. إن من آداب الدعاء ومن الأشياء المساعدة للاستجابة هو أن توقن بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. من آداب الدعاء التضرع والخشوع والرهبة وإظهار المسكنة لله عز وجل. إنسان يدعو الله عز وجل رغبة ورهبة، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون. من آداب الدعاء أيضا إظهار الافتقار، إظهار الشكوى، إظهار الضعف، إظهار الضيق، إظهار البلاء. الله عز وجل قال في حق أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل دعاء. من آداب الدعاء الابتداء بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. من آداب الدعاء أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من آداب الدعاء الشعور بالذنب والاعتراف به، يعني في حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أن لا يدعو لنفسه إلا بالخير، وأن لا يدعو على الآخرين بالضر. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بصالح الأعمال، يتخير جوامع الدعاء محاسن الكلام، إن الله عز وجل يعلم دلالات الألفاظ ولا يحتاج إلى تفاصيلنا في الدعوات. أكثر من الدعاء والإحاح فيه، من آداب الدعاء أن تلح فيه حتى يكون طلبك طلبا صادقا، وبالتالي فإن ذلك أدعى لاستجابة الدعاء. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، وأنت تسأل الغني الكريم. الغني الكريم من آداب الدعاء دوامه أن يكون في كل الأحوال. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اجعل صوتك مسموعا عند الله عز وجل في كل أحوال، ولا تغيب حتى إذا أصابتك مصيبة رفعت صوتك. تكرار الدعاء 3 مرات، فقد ورد عن ابن مسعود كان يصف دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكان إذا دعا دعا 3، وإذا سأل سأل 3. خفض الصوت بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. الوضوء قبله في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأبي عامر ويدعو له دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. أيضا من الآداب رفع اليدين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 2، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. استقبال القبلة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش. إياك والاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن يشتمل على شيء من الشرك، أو يطلب شيء عكس ما قدر الله عز وجل، كأن يطلب مثلا ألا يعذب أو يخلد في النار، أو يسأل ربه ألا يبتليه أبدا، أن يطلب ثبوت ما دل السمع على نفيه أو ثبوته، وهكذا أن يكون دعاؤه برفع الصوت فوق الحاجة غير متضرع. الاعتداء في الدعاء أيضا أن يسمي الله بغير أسمائه، أن يسأل ما لا يصلح له، كثير الكلام الذي لا فائدة منه، الحرص على السجع وغير ذلك من الاعتداء. هناك موانع للدعاء. المطعم الحرام، المطعم الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء، وقد ذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له أو يستجاب لذلك. الاستعجال في إجابة الدعاء، الاستعجال في إجابة الدعاء مانع من موانع استجابة الدعاء. غفلة القلب أثناء الدعاء من الموانع. هنالك أوقات يمكن أن يترصدها الداعي عند النداء للصلوات، يترصدها أقرب إلى الاستجابة، الله عز وجل يستجيب فيها عند النداء للصلوات المكتوبة، عند التحام الصفوف بين الأذان والإقامة في السجود، بعد الصلوات المكتوبة آخر ساعة يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل، عند قراءة الذكر الوارد دعاء العبد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة الصائم والمسافر والمظلوم والوالد لولده، وكذلك يوم عرفة وليلة القدر، ودعوة المضطر ودعوة الحاج، وهكذا نجد أن هنالك أزمنة مشرفة يستجاب فيها الدعاء. إذن فالدعاء عبادة عظيمة، دعاء مظهر من مظاهر الابتعاد عن الكبر. الدعاء يعطي الله عز وجل للداعي ما يريده حينما يدعو بإلحاح ورغبة وحسن ظن، وكذلك يدعو الله عز وجل وهو موقن في الإجابة، يدعو الله عز وجل في الأوقات الفاضلة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارزقنا حبك وحب من يحبك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: تمارب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مأرب. إذاعة مأرب على
1: 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
3: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية، يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج،
8: ونصر الأغبس،
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأشرقت شمس هذا اليوم لتحمل معها فصلا جديدا من فصول أعمارنا، وتفتح أمامنا صفحة بيضاء تدعونا لكتابة تفاصيلها بأمل وتفاؤل. الحياة مستمعين الكرام ليست مجرد لوحة نراقبها من بعيد، بل هي المساحة الشاسعة التي نملك خيار تلوينها بأيدينا وبأفكارنا مع كل شروق جديد. وأجمل ما في هذه الرحلة مستمعينا، أو أجمل ما في هذه الرحلة الصباحية، هو إدراكنا بأن السعادة لا تسكن في المحطة القادمة أو المؤجلة، ولا ترتبط بظروف مثالية ننتظرها، بل هي نبض ينبوع من الداخل وقرار واع نعلنه في تفاصيلنا البسيطة لنصنع من التفاؤل والرضا منهجا حقيقيا يغير نظرتنا لكل ما يدور حولنا. مع بداية هذا اليوم الحافل بالعطايا، إن هذا المنظور الواعي هو الذي يجعلنا نرى النور في عتمة المسافات، ويمنحنا القوة لنستقبل صباحنا بثقة تامة بأننا قادرون على ترك أثر حقيقي ومميز أينما كنا. وحين ندرك هذا المعنى العميق مع أولى خيوط الفجر، تتبدل في أعيننا تفاصيل الأيام، فنرى في كل تحدي يواجهنا فرصة للنضج، وفي كل عثرة خطوة جديدة نحو القوة، لأن القيمة الحقيقية للحياة لا تكمن في خلوها من العقبات، بل في تلك الروح الشغوفة التي تمتلك القدرة على النهوض والمحاولة من جديد بكامل طاقتها وأملها. السعادة في جوهرها الصباحي النقي ليست امتلاك كل شيء، بل هي الاستماع أو الاستمتاع بالامتنان لما هو متاح بين أيدينا، ومواصلة السعي نحو أحلامنا العريضة بيقين لا يتزعزع بأن القادم دائما أفضل. هذا اليقين الصادق هو المحرك الأساسي لطاقاتنا، وهو الذي يدفعنا لتطوير ذواتنا وبناء واقعنا بأدوات الأمل والعمل المشترك، متجاوزين كل الحدود لنصل إلى القمم التي نطمح إليها. إن الاستثمار الحقيقي مستمعين في هذا العمر يبدأ من تصالحنا مع ذواتنا، مع مطلع كل صباح وتقديرنا للميزان الدقيق الذي يحكم الكون. فكل جهد نبذله وكل فكرة إيجابية نتمناها تسهم بشكل مباشر في صياغة واقع أجمل ومستقبل أكثر إشراقاً. نحن لا نعيش لنقيس الأيام بعدد ساعاتها، بل بنوعية الأثر الإيجابي والمعرفي والإنساني الذي نتركه في قلوب وعقول من يشاركوننا هذه الرحلة. ولذلك فإن صناعة الفرح هي مسؤولية شخصية قبل أن تكون منحة خارجية، هي مهارة نكتسبها أو تكتسبها العقول الحرة التي ترفض الاستسلام للمألوف وتفتش دائما عن نوافذ التجدد والتطوير والابتكار في شتى مجالات الحياة والعمل. ومن هذا المنطلق ومن عمق هذه المعاني الملهمة مستمعينا التي تشرق بها أرواحنا قبل شمسنا، نسعد بأن نفتح معكم نوافذ حلقة اليوم من برنامجنا الصباحي قهوة مأربية، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبدالله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا الصحية. ننتقل معكم مستمعينا إلى الزاوية الطبية ونوافذ التوعية الصحية لنفتح معا كتاب السلامة والوقاية وتسليط الضوء على مهارات حيوية قد تشكل الفارق بين الحياة والخطر في تفاصيل حياتنا اليومية، ألا وهي الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح والكسور. مستمعينا، هذه الإصابات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي شخص في محيطنا تتطلب منا وعياً ومعرفة وثبات، حيث تشير البيانات الطبية إلى أن الجروح تنقسم علمياً إلى نوعين رئيسيين: جروح مغلقة تحتبس فيها الإصابة داخلياً دون إظهار أو ظهور الأنسجة، وجروح مفتوحة كذلك تتنوع بتنوع مسبباتها بدءاً من الكشط الصحي البسيط الناجم عن الاحتكاك، مروراً بالتمزق والشقوق العميقة الناجمة عن الأدوات الحادة والسكاكين، وصولاً إلى الجروح الثقبية أو الثقبية الخطيرة والتمزق الكامل أو الجزئي لأنسجة الجلد في الحوادث الكبرى. يؤكد خبراء الرعاية الصحية بأن الدقائق الأولى من الإصابة هي الأهم على الإطلاق، وتتطلب خطوات متسلسلة تبدأ حتماً بغسل اليدين جيداً للمسعف لمنع انتقال البكتيريا، وتليها فوراً الأولية القصوى والذهبية المتمثلة في إيقاف النزيف، وذلك عبر ممارسة ضغط مباشر ولطيف بقطعة قماش نظيفة أو ضمادة معقمة مع رفع العضو المصاب لأعلى، وبعد الإطمئنان لتوقف تدفق الدم يأتي دور تنظيف الجرح باللطف بالماء النظيف والصابون لعدة دقائق لإزالة الأوساخ والعوالق، ثم تطبيق المطهر الموضعي وتغطية الجرح لحمايته. مستمعينا الأعزاء، أما في حالات النزيف الحاد يشدد الأطباء على ضرورة الانتباه الفوري لعلامات صدمة نقص حجم الدم، والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال شحوب الجلد أو زرقته والنبض الضعيف والسريع والتنفس غير المنتظم، وهي علامات تستدعي النقل الفوري إلى المستشفى. أما في الشق الآخر من الرعاية الطبية الطارئة فتأتي كسور العظام التي تحدث عندما يتعرض الهيكل العظمي لضغط يفوق طاقة تحمله، مما يؤدي إلى حدوث شرخ أو انفصال في النسيج العظمي، وقد يتضاعف الكسر ليصبح مفتوحا إذا اخترق العظم المشروخ طبقات الجلد إلى الخارج، حيث تتجلى أعراض الكسور في الألم الحاد والتورم الفوري وظهور الكدمات، وكذلك تغير شكل الطرف المصاب مع فقدان القدرة على تحريكه. إذن هنا تكمن مهارة المسعف في الحفاظ على هدوء المصاب تماماً والبدء في تثبيت العظم المكسور باستخدام جبيرة مؤقتة مصنوعة من أدوات بسيطة كالأخشاب أو الصحف الملفوفة، على أن تشمل الجبيرة المنطقة فوق وتحت الكسر لمنع أي حركة إضافية، مع وضع كمادات الثلج لتقليل الألم والتورم. لكن مستمعينا، يبقى التحذير الطبي والأشد خطورة الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع، هو الامتناع التام والقطعي عن تحريك أو نقل أي شخص يشتبه في إصابته بكسور في الرأس أو العنق أو الظهر والعمود الفقري إلا تحت إشراف طواقم الإسعاف المتخصصة، لأن أي حركة غير مدروسة في هذه المناطق الحساسة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وشلل دائم لا قدر الله. إن هذه المعارف والإرشادات تظل ركيزة أساسية لتقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل لحماية الأرواح وضمان سلامة الجميع حتى وصول الرعاية الطبية المحترفة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وفي عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة ويزداد فيها التناقض أو التنافس على الظهور وإثبات الذات، قد يظن البعض أن التعقيد يمنح الإنسان قيمة أكبر، وأن التكلف في الحديث أو السلوك يجعله أكثر حضور وتأثير. لكن الحقيقة التي تكتشفها أو تكشفها لنا تجارب الحياة أن أجمل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو البساطة. نعم، البساطة، لأنها ليست علامة ضعف أو نقص، بل علامة نضج ووعي وسلام داخلي. كثيرا ما نلتقي بأشخاص قد نشعر بالراحة فور الحديث معهم، لا لأنهم يمتلكون صفات مختلفة أو قدرات خارقة أو مكانة استثنائية، بل لأنهم ببساطة يتعاملون بعفو.

هوية وصدق، لا يتكلفون في كلماتهم ولا يبالغون في إظهار أنفسهم ولا يحاولون أن يكونوا نسخة مختلفة في كل موقف. فالإنسان المتصالح مع نفسه أصدقاء المستمعين لا يعيش في معركة دائمة لإثبات قيمته للآخرين، لأنه يعرف من يكون ويعرف نقاط قوته وضعفه، لذلك لا يحتاج إلى ارتداء الأقنعة أو صناعة صور مثالية ترهقه وتحمله ما لا يطيق. البساطة لا تعني قلة طموح ولا تعني أن الإنسان يتخلى عن التطور والنجاح، بل تعني أن يظل صادقاً مع ذاته أثناء رحلته نحو النجاح. فليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل ما من يتحدث كثيراً يملك الكثير، وليس كل من يتكلف في المظهر أو الكلام أكثر قيمة ممن يتعامل بطبيعته. في المقابل مستمعين الأعزاء، نجد أن كثيراً من مظاهر التصنع والتكلف تنبع من قلق داخلي، قلق من نظرة الناس أو من المقارنة بالآخرين أو من الخوف من عدم القبول. فيحاول الإنسان أن يبدو أفضل مما هو عليه، أو مثلا يرسم صورة مثالية لنفسه ثم يقضي وقتا طويلا في المحافظة عليها والدفاع عنها. مع مرور الأيام تتحول تلك الصورة إلى عبء ثقيل، فيرهق نفسه قبل أن يرهق الآخرين، لأنه يعيش بين شخصيته الحقيقية وشخصية التي يريد أن يراها الناس. أما الإنسان الناضج فإنه يدرك أن احترام الناس لا يشترى بالمظاهر، وأن القبول الحقيقي يأتي من الصدق والوضوح وكذلك الاتزان. لذلك مستمعينا يقل حديثه عن إنجازاته وتزداد أفعاله، وكما أنه لا يبحث عن التصفيق في كل خطوة ولا ينتظر الإعجاب من كل من حوله، لأنه استمد ثقته من داخله لا من آراء الآخرين. بالطبع أعزائي المستمعين، ومن أجمل علامات النضج أن يصبح الإنسان بسيطا في حديثه، كذلك بسيطا في علاقاته، بسيطا في نظرته للحياة. يعرف أن السعادة ليست في التعقيد، وأن راحة البال لا تأتي من كثرة ما يملكه الإنسان، بل من قدرته على العيش بسلام مع نفسه. البساطة ليست قلة حيلة وليست سذاجة كما يعتقد البعض، بل هي مرحلة متقدمة من الوعي يصل إليها الإنسان عندما يدرك أن قيمته الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج، وأن الشخصية الواثقة لا تحتاج إلى استعراض مستمر. أعزائي المستمعين، في النهاية كلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه وقدراته قلت حاجته إلى التظاهر أمام الآخرين، وكلما تصالح مع ذاته أصبح أكثر هدوء وصدق وبساطة. إذن فلنجعل البساطة أسلوب حياة، لا لأننا لا نستطيع غيرها، بل لأننا أدركنا أن أجمل الأشياء وأعمقها أثرا هي تلك التي تخرج من القلب بلا تكلف. دمتم أكثر قربا من أنفسكم.

موجز التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب، أهلا بكم. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة، بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي اتصالا هاتفيا بأخيه عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي

فريق أول ركن طارق صالح عزاه خلاله باستشهاد قائد الفرقة الأولى في قوات المقاومة الوطنية العميد يحيى وحيش الذي ارتقى شهيدا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء تأدية واجبه الوطني في جبهة الساحل الغربي. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثية الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأعرب أعضاء المجلس في البيان الصادر عنهم في الذكرى السنوية الثانية لعملية احتجاز في حزيران يونيو 2014 عن قلقهم البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلما منذ أعوام 2021-2023 و2024-2025. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-3022-23 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرتنا في قهوتنا المغربية، وفي الفقرة الاجتماعية سيكون حديثنا اليوم حول قضية أصبحت تمسك البيت تقريبا تفرض نفسها بقوة في تفاصيل حياتنا اليومية، وهي تأثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بين من يرى فيها وسيلة للتقارب والتواصل ومن يراها سبباً في التباعد والصمت داخل البيوت. في البداية لا يمكننا أن ننكر أن التكنولوجيا غيرت شكل الحياة بشكل كامل، فقد أصبحت الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من يوم الإنسان، لا يكاد يستغني عنها في عمله أو دراسته وحتى في تواصله مع الآخرين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس حول وجود التكنولوجيا، بل حول تأثيرها على العلاقات الإنسانية داخل البيت الواحد. مستمعينا، في كثير من الأسر نلاحظ أن الجلسة العائلية التي كانت يوماً ما مساحة للحوار والتواصل تحولت اليوم إلى جلسة صامتة، كل فرد فيها منشغل بهاتفه أو جهازه الخاص. قد يجتمع الأبناء مع والديهم في غرفة واحدة، لكن كل واحد يعيش في عالم مختلف تماماً، عالم افتراضي مفتوح وعالم واقعي مغلق على صمت طويل لا يقطعه سوى إشعارات الأجهزة. هذا التحول لم يأتي فجأة، بل تسلل تدريجياً إلى داخل البيوت حتى أصبح الأمر طبيعياً في نظر البعض. فلم يعد غريباً أن ترى الأب يتحدث عبر هاتفه أثناء وجود أبنائه، أو الأم منشغلة بمواقع التواصل، أو الأبناء غارقين في الألعاب والتطبيقات لساعات طويلة، بينما يختفي الحوار الحقيقي الذي كان يجمع الأسرة. ومع مرور الوقت تبدأ ملامح العلاقة الأسرية في التغيير، يقل الحديث وتضعف المشاركة وتغيب المتابعة، ويبدأ كل فرد بالانفصال العاطفي عن الآخر رغم البقاء في نفس المكان. هنا تظهر خطورة الأمر، لأن العزلة داخل البيت أشد تأثيراً من العزلة خارج البيت، فهي تحدث بصمت دون أن يلاحظها أحد في بدايتها، حيث تشير العديد من الدراسات الاجتماعية إلى أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا داخل الأسرة قد يؤدي إلى ضعف في مهارات التواصل المباشر، مثل القدرة على الاستماع وفهم لغة الجسد والتعبير عن المشاعر بشكل طبيعي، كما أن قد يخلق فجوة بين الأجيال، حيث يصبح كل جيل يعيش في عالمه الخاص بعيداً عن الآخر. لكن مستمعينا، في المقابل لابد أن نكون منصفين، فالتكنولوجيا ليست شراً مطلقاً، بل هي أداة تحمل الوجهين، فقد قربت المسافات بين الأقارب البعيدين وسهلت التواصل مع من هم خارج البلاد، وفتحت آفاقاً واسعة للتعلم والعمل والمعرفة. لكن الإشكال الحقيقي يظهر عندما تتحول هذه الأداة من وسيلة مساعدة إلى بديل كامل عن العلاقة الواقعة داخل الأسرة. ومن أكثر الجوانب تأثراً بهذا الواقع هم الأطفال والمراهقون، فالطفل الذي يقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو التلفاز أو الألعاب الإلكترونية قد يضعف ارتباطه بوالديه، ويقل تواصله الأسري، ويتجه تدريجياً إلى عالم افتراضي يراه أكثر إثارة من الواقع. ومع مرور الوقت قد يفقد مهارات مهمة في التفاعل الاجتماعي الحقيقي، مثل الحوار المباشر والاحترام والاستماع. كذلك مستمعين الأعزاء، أصبحنا نرى بعض الأسر فقدت ما يمكن أن نسميه الوقت المشترك الحقيقي، ذلك الوقت الذي كانت الأسرة تجتمع فيه حول الطعام أو الحديث أو حتى المشاهدة الاجتماعية أو الجماعية، حيث كانت تلك اللحظات تصنع روابط قوية لا تنسى. أما اليوم فقد أصبح هذا الوقت مهدداً بالاختفاء بسبب الانشغال المستمر بالهاتف والإشعارات والمحتوى الرقمي المتجدد. إذا من هنا نصل إلى سؤال مهم، كيف يمكن أن نحافظ على توازن صحي بين التكنولوجيا والحياة الأسرية؟
مستمعينا الكرام، إن الحل يكون في رفض التكنولوجيا أو الابتعاد عنها، لكن في تنظيم استخدامها داخل البيت يمكن للأسرة أن تبدأ بخطوات بسيطة لكنها فعالة، مثل تخصيص وقت يومي يكون خالياً من الهواتف، خصوصاً وقت الطعام أو الجلسات العائلية، بحيث يعود الحوار إلى مكانه الطبيعي داخل الأسرة. كذلك يمكن تحديد وقت أسبوعي يجتمع فيه أفراد الأسرة لمناقشة أمورهم أو للحديث حتى أو للترفيه الجماعي بعيداً عن الأجهزة. كما مستمعينا أن الحوار داخل الأسرة يعتبر حجر الأساس في بناء علاقة قوية، فالكلمة الطيبة والاهتمام والاستماع الحقيقي أمور بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا في تقوية الروابط بين الأهل والأبناء. لا ننسى هنا دور القدوة، فالأب والأم حين يقدمان نموذجاً معتدلاً في استخدام التكنولوجيا، فإن الأبناء يتعلمون هذا السلوك بشكل تلقائي. إذن أعزائنا المستمعين، يمكننا القول إن التكنولوجيا أصبحت واقعاً لا يمكن الاستغناء عنه، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لوعي الأسرة وقدرتها على إدارة هذا الواقع، وهي إما أن تكون وسيلة تقرب بين القلوب وتسهل الحياة، أو تصبح حاجزاً صامتاً يفصل بين أفراد الأسرة دون أن يشعروا. لذلك فإن المسؤولية تقع على الجميع، على الآباء والأمهات وكذلك الأبناء، في أن يجعلوا من التكنولوجيا وسيلة لا تسيطر عليهم، بل أداة يتم استخدامها بوعي وتوازن، حتى تبقى الأسرة كما ينبغي أن تكون، بيتاً للحوار ومصدراً للدفء ومكاناً للأمان العاطفي. إذن في ختام هذه الفقرة مستمعينا، نؤكد أن الحفاظ على العلاقات الأسرية ليس أمراً صعباً، لكنه يحتاج إلى وعي وتنظيم وقرار بسيط، بأن نرفع أعيننا أحياناً عن الشاشات لننظر إلى من يجلسون بجانبنا فعلاً، فهم الأهم دائماً.

مستمرون معكم مستمعين الأعزاء وصولا إلى فقرة المنوعات. اليمن إلى كأس آسيا فرحة تهز شباك الانقسام، أو تهز شباك الانقسام. إذن أعزائنا المستمعين، تحولت شوارع اليمن الخميس الماضي إلى ساحات احتفال عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في إنجاز أعاد البسمة إلى وجوه اليمنيين بعد سنوات من الحرب والأزمات. وبين دموع المدرب الجزائري نور الدين وعبارات الفخر التي ملأت الفضاء الإلكتروني، بدأ التأهل أكثر من مجرد إنجاز رياضي، بل لحظة وحدت وأمل نادرة في بلد أنهكته الصراعات. شهدت بلادنا فرحة واسعة في مختلف المحافظات عقب تأهل المنتخب الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى منذ نسخة 2019، الثانية في تاريخه منذ تحقيق وحدة البلاد عام 1990. ليأتي منتخبنا الوطني بكل عزم وجدارة ليكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بالسعودية عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الأخيرة من التصفيات. إذن بهذا الانتصار رفع منتخبنا رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية مقابل 13 نقطة للبنان الوصيف، فيما حلت بوتان ثالثة برصيد 4 نقاط وبرناي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. وعلى الصعيد الرسمي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن هذا الإنجاز الكروي صنع فرحا شعبيا واسعا وأسعد اليمنيين في كل مكان، كما وجه العليمي بمكافأة بعثة المنتخب وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لها لمواصلة العروض المبهرة وتعزيز حظوظها في البطولة القارية مطلع العام المقبل حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا. بدوره أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري تقديم مكافأة مالية حكومية لبعثة المنتخب مقابل هذا الإنجاز. وقال البكري في بيان إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سيقدم مكافأة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي لكل فرد من بعثة المنتخب، كما سيقدم رئيس مجلس الوزراء الشائع الزنداني 5,000 ريال سعودي لكل فرد. أضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كذلك 1,000,000 ريال يمني نحو 670 دولار لكل فرد من أعضاء بعثة المنتخب. وفي السياق تعهد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد صالح العيسي بأن يحظى المنتخب بالرعاية والاهتمام والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج المقبلة في السعودية ونهائيات كأس آسيا. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

عدنا لكم مستمعينا الكرام إلى فقرة التكنولوجيا. بعد أن بدأ يبتكر نفسه، هل يصنع الذكاء الاصطناعي أسلحته البيولوجية؟ إذن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى عالم التقنية وأحدث أخبار التكنولوجيا التي تشغل الرأي العام العالمي، حيث يتصدر المشهد الدولي هذا الأسبوع تحول واضح ومثير للكثير من القلق والجدل في نقاشات النقاشات الدائرة حول مستجدات الذكاء الاصطناعي. فبعد أن كان التركيز منصبا لسنوات طويلة على الفرص الاقتصادية والقفزات التقنية الهائلة وتسهيل حياة البشر، باتت الهواجس الأمنية البيولوجية والسياسية تتصدر عناوين كبريات الصحف والمجلات العالمية الصادرة هذا الأسبوع، لتعكس حالة من الترقب الذي يلتقي فيه هاجس التهديد الوجودي بمخاطر الاندفاع نحو نقطة قد تفقد فيها البشرية سيطرتها الكاملة لصالح الآلة. اللفت في هذا التطور مستمعين أن التحذيرات لم تعد تأتي من الفلاسفة أو المراقبين الخارجيين أو كتاب السينما أو كتاب السينما، بل جاءت بصوت علني صاخب من الآباء المؤسسين ورواد وادي السيليكون أنفسهم وقادة الشركات العملاقة الذين وجهوا رسالة مفتوحة ومباشرة إلى الكونغرس الأمريكي يطالبون فيها بفرض ضوابط صارمة لحماية الأمن الحيوي للبشرية. هؤلاء المطورون أو المطورون أجمعوا على أن التكنولوجيا التي يمسكون بزمامها الآن تتطور بسرعة فائقة تتجاوز تماماً قدرة القوانين والتشريعات الدولية على مواكبتها أو تنظيمها، مما يفتح الباب على مصراعية أمام سيناريوهات خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة البشرية أو توظيفها في عمليات خبيثة وكارثية. تنبع خطورة الموقف حسب التحليلات العلمية أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تخطت بالفعل القدرات التقليدية للبشر في مجالات علمية شديدة الدقة والتعقيد، حيث أثبتت التجارب تفوق هذه الأنظمة على مستوى علماء الفيروسات في الإجراءات المخبرية. يحذر خبراء الأمن البيولوجي من أن هذه الأدوات أصبحت قادرة على مساعدة المستخدمين في ابتكار سموم قاتلة ومجهولة تماما للبشرية، أو إعادة صياغة التسلسل الجيني للفيروسات بطرق تجعلها تفلت من الرقابة وأجهزة الرصد التقليدية، بل إن المخاوف امتدت لتحذر من وصول الآلة إلى مرحلة ما يعرف بتحسين الذات التكراري. هي المرحلة الأخطر التي تصبح فيها الأنظمة قادرة على تطوير نسخ أكثر ذكاءً وتقدماً من نفسها وتحديث برمجياتها الذاتياً سراً بعيداً عن أعين المبرمجين والعلماء البشر. وفي مقابل هذه التهديدات الوجودية المرعبة، تبرز في الأفق أبعاد سياسية وإنسانية أخرى تعري الجانب الاقتصادي والمادي لهذه الطفرة، حيث تصف تقارير المشهد الحالي بأنه عملية احتكار مطلق لعقل العالم الافتراضي يقوده 7 من أباطرة التقنية وأصحاب المليارات في العالم. ويتسع القلق الشعبي عالميا ليطال المخاوف من خسارة الوظائف وتهديد الحريات الفردية والمراقبة داخل بيئات العمل، بينما يرى جانب من المحللين والخبراء أن هذا الخطاب التحذيري المرعب قد يحمل في طياته مزيجا بين الحملات التسويقية لشركات التقنية وصراع النفوذ والهيمنة على الثروة. يظل الرهان الحقيقي مستمعينا اليوم متمثلا في مدى سرعة وقدرة الحكومات على صياغة معاهدات دولية صارمة تحمي مستقبل الجنس البشري قبل فوات الأوان. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

عد لكم مستمعين الكرام إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1999 طلائع صليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيداً لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1967 إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 وكانت ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ. إذن أعزائي المستمعين، مع طي أوراق حلقتنا لهذا اليوم نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج قهوة مأربية. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. حتى نلتقي معكم في صباح جديد وحلقة جديدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، وأوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: عزيزي الأب، عزيزة الأم، انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال في الفترات الأخيرة وحدوث العديد من الوفيات والإصابات سببه امتناع بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم وانجرارهم نحو الشائعات والمعلومات المضللة التي يروجها أعداء الحياة. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم حفاظاً على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف، منظمة الطفولة.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

صباح النصر وبريق الفجر القادم. أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن، كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير. شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية مأرب ونقدم لكم نشرة أخبار 11 ظهرا نبدأها بأبرز العناوين. الرئيس العليمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. الدكتور عبد الله العليمي يعزي الفريق أول ركن طارق صالح باستشهاد العميد يحيى وحيش. أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم لاحتجاز الميليشيات الحوثية موظفي العمل الإنساني والبعثات الدبلوماسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمة الإسرائيلية على لبنان إلى 3593 قتيلاً. مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين، إلى التفاصيل أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باقية عزاء ومواساة إلى عائلة قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيش الذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من مرافقيه. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الشهيد وذويه ورفاق دربه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأشاد فخامة الرئيس بالمناقب الوطنية والنضالية للشهيد وحيش الذي يعد من أوائل المقاومين لمشروع الميليشيات الحوثية الإرهابية والدفاع عن النظام الجمهوري في مختلف الجبهات. ووجه فخامة الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية لتحقيق في ملابسات الجريمة الآثمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والأمن في معركتها المصيرية ضد المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني وتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، ولن تثنيها عن مواصلة واجبها في تعزيز حضور الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن. ترأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس السبت اجتماعا حكوميا مصغرا بحضور عضوي المجلس سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب وسالم الخنبشي محافظ محافظة حضرموت ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وكرس الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي لمتابعة مستوى تنفيذ قرارات مجلس القيادة الرئاسي، وعلى وجه الخصوص القرار رقم 11 لسنة 2025، فضلا عن الالتزامات الحكومية المزمنة بموجب نتائج الاجتماعات السابقة بما في ذلك مستوى الاستجابة العاجلة لملفي المرتبات والكهرباء. واستمع الاجتماع إلى إحاطات من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الإعلام والإدارة المحلية والمالية والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي والتقدم المحرز في مسار الإصلاحات الشاملة، إضافة إلى جهود مكافحة التضليل وتعزيز الثقة الدولية المتنامية بالحكومة ومؤسساتها كشريك جاد ومسؤول في مختلف المجالات. ونوه الاجتماع في هذا السياق بالإعلان الصادر أمس أول جمعة عن مجموعة البنك الدولي بشأن اعتماد إطار الشراكة القطرية الجديدة لليمن للأعوام 2026-2030 والموافقة على حزمة تمويلات جديدة بقيمة 285 مليون دولار باعتباره مؤشرا إيجابيا على التحول الملموس في مستوى الثقة بمؤسسات الدولة والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين الخدمات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.
الإيرانية. وجدد الاجتماع التعبير عن عظيم الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على مواقفهم الأخوية الصادقة ودعمهم المستمر لمؤسسة الدولة اليمنية، سواء من خلال المنح الاقتصادية أو دعم الموازنة العامة أو مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أو التدخلات الإنسانية المختلفة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي أسهمت بصورة حاسمة في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة الشعب اليمني التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليمي اتصالا هاتفيا بأخيه عضو مجلس القيادة الرئاسي قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي الفريق أول ركن طارق صالح، عزاه خلاله باستشهاد قائد الفرقة الأولى في قوات المقاومة الوطنية العميد يحيى وحيش الذي ارتقى شهيدا إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه أثناء تأدية واجبه الوطني في جبهة الساحل الغربي. وخلال الاتصال عبر الدكتور العليمي عن بالغ الحزن وخالص التعازي وصدق المواساة للفريق الركن طارق صالح وقيادة المقاومة الوطنية وأسرة الشهيد ورفاقه بهذا المصاب الأليم، مشيدا بالمناقب الوطنية والعسكرية للشهيد وما جسده من شجاعة وثبات وانضباط في مواجهة ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الشهيد العميد يحيى وحيش كان من أوائل المقاتلين ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية منذ معارك كتاف في محافظة صعدة عام 2013 وأحد رموز معارك تحرير الساحل الغربي من ذوباب المندب حتى مدينة الحديدة، وظل ثابتا في مواقع الشرف والبطولة حتى نال شرف الشهادة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن استهداف القيادات الوطنية التي وقفت في الصفوف الأولى ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية يعكس طبيعة هذا المشروع الإجرامي الذي لا يجيد سوى الغدر واستهداف الأبطال الذين تصدوا لمخططاته منذ مراحله الأولى. وشدد الدكتور العالمي على أن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الوطنية، بل ستزيدهم إصرارا على مواصلة معركتهم الوطنية ضد ميليشيات الحوثية الإرهابية ومشروعها الكهنوتي الإيراني والوفاء لتضحيات الشهداء والثبات في مواقع الدفاع عن الوطن والكرامة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. وناقش اللقاء عددا من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهرباء، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية الأساسية والحد من انعكاساتها على الحياة العامة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء دكتور شائع محسن الزنداني خلال اللقاء جملة من الإجراءات والخطط الحكومية الرامية إلى معالجة التحديات الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها ملف الكهرباء وما تم اتخاذه من تدابير عاجلة لتأمين احتياجات محطات التوليد وتحسين مستوى الخدمة، إلى جانب الخطط الحكومية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية المختلفة. وكما تطرق اللقاء إلى الدعم الأخوي المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسبل تحقيق الاستفادة القصوى منه وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ودعم جهود الحكومة الرامية إلى التخفيف من الأعباء المعيشية
والإنسانية. وأكد المحرمي أهمية مضاعفة الجهود الحكومية وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المختصة لمعالجة التحديات الخدمية بصورة عاجلة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويخفف من معاناتهم في ظل الظروف الراهنة. جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي إدانتهم بأشد العبارات لعمليات الاحتجاز التي قامت بها ميليشيا الحوثية الإرهابية لموظفين في منظومة الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأعرب أعضاء المجلس في البيان الصادر عنهم في الذكرى السنوية الثانية لعمليات احتجاز في حزيران يونيو 2024 عن قلقهم البالغ بشأن سلامة هؤلاء الموظفين المحتجزين ظلما منذ أعوام 2021 2023 و2024 2025. وجدد الأعضاء مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط والآمن عن هؤلاء المحتجزين بمن فيهم 73 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدين أن جميع التهديدات التي يتعرض لها العاملون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في اليمن. ورحب أعضاء المجلس بجهود الحكومة المتحدة المتواصلة عبر جميع القنوات المتاحة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين، وأكدوا مجددا على التزاماتهم جميع أطراف النزاع بالسماح بتيسير وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن دون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين بما يتفق مع أحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة، وتعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والعاملين المرتبطين بهم وسلامة وأمن مبانيهم وممتلكاتهم. مستمعينا، انتهت النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. الرئيس العليمي يرأس اجتماعا حكوميا مصغرا لدعم جهود التعافي وانتظام الرواتب وإمدادات الخدمات. الدكتور عبد الله العليمي يعزي الفريق أول ركن طارق صالح باستشهاد العميد يحيى وحيش. أعضاء مجلس الأمن يجددون إدانتهم لاحتجاز الميليشيات الحوثية موظفي العمل الإنساني والبعثات الدبلوماسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3593 قتيلاً. مستمعينا الأعزاء، في ختام نشرتنا تقبلوا خالص التحايا، كان معكم في تقديم النشرة أنا رحمة عبد الله، ومن التنفيذ مباشرة الزميل نصر الأغبس، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، بذلت جهودا كبيرة من قبل الدولة والبعاثة الاستكشافية للتنقيب عن الآثار، استمرت سنوات طويلة لإخراجها إلى ما هي عليها، ودورك اليوم هو الحفاظ عليها، لأن العبث بها يتسبب في فقدان قيمتها ولا يمكن بأي حال إعادتها إلى وضعها الأصلي. لا تخدش أي قطعة أثرية ولا تكتب عليها.
3: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
6: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. مستمعينا الكرام، نحييكم تحية حب صادق، ومع بداية مشوار اليوم في واحة المستمع أهلا ومرحبا بكم إلى جديد لقائنا.

شخصيات مبدعة. أديب اليمن وشاعرها الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح يفوز بجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي في دورتها الأولى، وذلك هو تكريم مستحق لواحد من أبرز الأدباء والشعراء العرب في العصر الحديث، ومبعث فخر واعتزاز لكل اليمنيين. نهنئ الشاعر اليمني الكبير والأديب اليمني الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، وهذا التشريف الماثل في الجائزة هو تتويج للمنزلة العالية التي يتبوأها في الأدب العربي والدور الريادي الكبير الذي لعبه الدكتور عبد العزيز المقالح في الحركة الأدبية الوطنية والعربية وإثرائها بأعمال ستظل خالدة على مدى التاريخ. وقد أسهم شاعرنا في مسار الأدب الحديث وإلهام الأجيال اليمنية في الأدب والشعر، وسيبقى شاعرنا الضمير الحي الذي يكرس شعره للوطن والثورة والإنسان والحرية.

محطة تثقيفية في المنهج التعليمي والإبداع. أصدقائنا المستمعين، لم يعد خافياً على أحد أن رصيد الدول لا يقاس بما تملكه من ثروات طبيعية وحسب، بل بما تملكه من أدمغة علمائها ومفكريها الذين يقومون بصناعة المعرفة وهندستها للوصول إلى مستوى من الدخل المعرفي الإجمالي الذي يصون استقلالها وسيادتها بالرغم من نسبية هذا المفهوم في زمن العولمة، بيد أن إنتاج المعرفة يتطلب إعداد الكوادر العلمية إعداداً سليماً للتعامل مع آخر المستجدات العلمية. وإذا كان الطلبة هم الساحة الأساسية لأي عمل علمي استراتيجي يهدف إلى النهضة الحقيقية، فإن هذا يؤكد على ضرورة تقديم مناهج تنمي لدى الطلبة روح الابتكار والإبداع ولا تقتل لديهم ملكة التفكير، لأن الدماغ البشري ثروة بيولوجية مهمة لا يجوز هدرها بأن نفرض على الدماغ التبلد، وذلك بالتعامل مع مناهج دراسية محشوة بالمعلومات الفارغة واللغو دون أن تثير لدى الطلبة الاهتمام ولا تحفز لديهم الأسئلة الذكية. إن تطوير المناهج بات ضرورة لا مفر منها، بحيث تكون مليئة في مفرداتها وسياقاتها لحاجاتنا التنموية وبعيدة عن عقدة التبعية للآخر، وأن تشتمل على مقرر عن تاريخنا في العلوم عند العرب بين إسهامات علمائنا في مختلف دروب المعرفة لإعادة الثقة لدى طلبتنا بحضارتهم وتحفيزهم للسير نحو التقدم العلمي.

صديق المستمع، أن تكون صريحاً يعني أن تكون عدواً للجميع. صديقنا المستمع، إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل. صديقنا المستمع، حتى لا تؤلمك الحقيقة، لا تضع لقلبك مكانة عالية في قلب أحد. صديق المستمع، نحن نعطي لنحيا، لأن الامتناع عن العطاء سبيل الفناء. صديقنا المستمع، احترامك للناس لا يعني أنك محتاج إليهم، فتلك أخلاقك. صديق المستمع، ليس الناس بوجودهم بل بقلوبهم.

صور من الحياة. في قديم الزمان كان هناك شجرة تفاح ضخمة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة كل يوم. كان يتسلق أغصان الشجرة ويأكل من ثمارها، ثم يغفو قليلاً لينام في ظلها. كان يحب الشجرة، وكانت الشجرة تحب أن تلعب معه. مر الزمن وكبر الطفل، وأصبح لا يلعب حول الشجرة كل يوم. وفي يوم من الأيام رجع الصبي وكان حزيناً، فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فأجابها الولد: لم أعد صغيراً لألعب حولك، أنا أريد بعض الألعاب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه، ثم تحصل على النقود التي تريدها. كان الولد سعيداً للغاية، فتسلق الشجرة وجمع كل ثمار التفاح التي عليها وغادر سعيداً. لم يعد الولد بعدها، فأصبحت الشجرة حزينة. وذات يوم عاد الولد، ولكنه أصبح رجلاً. كانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته، وقالت له: تعال والعب معي. ولكنه أجابها: لا يوجد وقت لدي للعب، فقد أصبحت رجلاً مسؤولاً عن عائلة، ونحتاج لبيت يؤوينا، هل يمكنك مساعدتي؟ أجابت: آسفة، فأنا ليس عندي بيت، ولكن يمكنك أن تأخذ جميع أغصاني لتبني بها بيتاً لك. فأخذ الرجل كل الأغصان وغادر وهو سعيد. كانت الشجرة مسرورة لرؤيته سعيداً، لكن الرجل لم يعد إليها، فأصبحت الشجرة وحيدة وحزينة مرة أخرى. وفي يوم حار من أيام الصيف عاد الرجل، وكانت الشجرة في منتهى السعادة، فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها الرجل: لقد تقدمت في السن وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح، هل يمكنك إعطائي مركباً؟ فأجابت: خذ جذعي لبناء مركب، وبعدها يمكنك أن تبحر به بعيداً وتكون سعيداً. فقطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركباً، فسافر مبحراً ولم يعد لمدة طويلة. أخيراً عاد الرجل بعد غياب طويل، ولكن الشجرة قالت له: آسفة يا بني، لم يعد لدي أي شيء أعطيه لك. قالت له: لا يوجد تفاح. قال لها: لا عليك، لم يعد لدي أي أسنان لأقضمها به. قالت الشجرة: لم يعد لدي جذع لتتسلق فيه. فأجاب الرجل: لقد أصبحت عجوزاً ولا أستطيع القيام بذلك. قالت الشجرة: أنا فعلاً لا يوجد لدي ما أعطيه لك. قالت وهي تبكي: كل ما تبقى لدي جذوراً ميتة. فأجابها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح فيه، فأنا متعب بعد كل هذه السنين. فأجابته الشجرة: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس معي لتستريح. جلس الرجل إليها، وكانت الشجرة سعيدة تبتسم والدموع تملأ عيناها. هل عرفت من هي هذه الشجرة؟ إنها أمك. نعم، هي أمك التي تفكر فيك دائما. عد لأمك، بر بأمك، اهتم بأمك قبل أن تبكي على فراقها، قبل أن تبكي على وداعها، قبل أن يقال لك عظم الله أجرك بأمك، قبل أن يقال لك أغلق عليك باب من أبواب الجنة. بر بأمك قبل أن تبكي على فراقها، أمك ثم أمك ثم أمك. اللهم اغفر لأمي وأبي كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل أمي ممن تقول لها النار: أعبري فإن نورك أطفأ ناري، وتقول لها الجنة: اقبلي فقد اشتقت لك قبل أن أراكِ.

كلمات ومعاني. ابتسم فلن يتغير العالم بحزنك. صديق المستمع، جميعنا نملك نفس العين ولكن لا نملك نفس النظرة. ما حاجتي بك في النور إذا لم أجدك في العتمة؟ لا تجعلني سعيداً لكن لا تفسد سعادتي. أصدقائنا المستمعين، ما زلنا معكم في واحة المستمع، والآن مع هذه النكتة. أثناء النظرة الشرعية قال الشاب للفتاة: أنت ثمينة. انبسطت البنت وضحكت، وبعد قليل قال لها: ثوي ريجيم أحسن لك. طلع أثرم واشرط عديم الإحثاث.

أيضا كل البعد عن تطورات العصر، ويحيط به الاستبداد والظلم وتفاقم الفقر وتزايد المرض وعشعشة الجهل. وقد كان السوء يعم أحوال معظم أبناء اليمن، غاب عنهم التعليم والوعي السياسي الذي يفتح الطريق لاكتشاف الظلم والاستبداد والإحساس بذلك التخلف ومحاولة تغييره. أمعن الحكم التقليدي في عزل أبناء اليمن عن تطورات العصر في الخارج، وعزلهم كذلك عن بعضهم البعض بانعدام وسائل الاتصال والمواصلات الحديثة في بلد يتميز بصعوبة تضاريسه وطبيعته الجبلية، إضافة إلى عزلهم بمنع تجمعهم سياسياً إلى الحد الذي أصبح فيه أبناء الشعب يعيشون عزلة سياسية وجغرافية وحضارية شاملة، باستثناء بعض البعثات العسكرية والطلابية النادرة إلى الخارج. لذلك كله فقد شكلت الثورة اليمنية بمرحلتيها سبتمبر وأكتوبر وحدة نضالية بين أبناء الشعب اليمني، وشارك اليمنيون من جميع أنحاء اليمن في إشعال ثورة 26 سبتمبر والدفاع عنها ضد النظام الإمامي، كما شارك اليمنيون من جميع أنحاء اليمن في إشعال ثورة 14 أكتوبر والدفاع عنها ضد الاستعمار البريطاني. فاليمن لا يقبل إلا أن يعيش كريماً أبياً مرفوع الرأس، يمن العزة والكرامة، يمن البطولات والأمجاد، يمن الحضارة والتاريخ.

مستمعينا الأحبة، ما زلنا معكم في واحة المستمع. أصدقائنا، علينا ألا نتأمل كثيرا كي لا نتوجع كثيرا، وأن نؤمن أن الناس قابلون للتغير، وأن للظروف سلطة أكبر من المشاعر، وأن اللحظة قياسات مختلفة عما نتخيله. وإن لم نصدق كل ذلك حقيقة، علينا أن نقنع أنفسنا به كي نتجنب خيبة أمل قادمة أو نصحو من خيبة أمل واقعة. ولكن فوق هذا وذاك، هناك رسالة واحدة أحب أن تصل: مقدار الخيبة بمقدار سرعة الثقة بالناس. عاهد نفسك صديقنا ألا يذبل قلبك من أجل علاقة عابرة، ألا يذبل طخر مبسمك لأجل أحكام مقدرة. لا بأس إن أحسنت الظن بمن لا يستحق، وليس عيبا إن أهديت مشاعرا لم تصان. كن دائما في الجهة النقية من الحياة، وافتخر أنك كنت وما زلت، نعم ما زلت إنسانا يحمل قلبا من ذهب.

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. البعض نحبهم لكن لا نقترب منهم.

فهم في البعد أحلى، وهم في البعد أرقى، وهم في البعد أغلى، والبعض نحبهم ونسعى كي نقترب منهم ونتقاسم تفاصيل الحياة معهم، ويؤلمنا الابتعاد عنهم ويصعب علينا تصور الحياة حين تخلو منهم. والبعض نحبهم ونتمنى أن نعيش حكاية جميلة معهم ونفتعل الصدف لكي نلتقي بهم ونختلق الأسباب لكي نراهم في الخيال أكثر من الواقع معهم. والبعض نحبهم لكن بيننا وبين أنفسنا فقط، فنصمت برغم ألم الصمت، فلا نجاهر بحبهم حتى لهم، لأن العوائق كثيرة والعواقب وخيمة، ومن الأفضل لنا ولهم أن تبقى الأبواب مغلقة. والبعض نحبهم فنملأ الأرض بحبهم ونحدث الدنيا عنهم ونثرثر بهم في كل الأوقات، ونحتاج إلى وجودهم كالماء والهواء، ونختنق في غيابهم أو الابتعاد عنهم. مستمعينا الأحباء، نجدد اللقاء بكم في حلقة قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله. حتى ذلكم الحين لكم أحلى أمنيات الخير والمحبة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

0: مشروع الحوثي ويتآكل من ذاته، يتآكل من داخل حقيقة. الحوثي يعاني من مشاكل داخلية كبيرة جدا. أولا عدم القبول بهذه الرؤية التي يريد أن يحكمنا بها، رؤية مرفوضة جملة وتفصيل لدى الشعب اليمني، سواء من هو تحت سيطرته أو من هو خارج سيطرته، وهذه حقيقة مسلمة وهو يدرك هذا الأمر. ولهذا لا يمكن أن يسلم للسلام، لأن معنى السلام الحقيقي هو نهايته، هو لا يريد النهاية تحت السلام أبدا، ويريد أن يكسب الوقت ويريد أن يلعب على الأطراف الأخرى.
1: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فأهلا ومرحبا بكم مع خلق آخر من أخلاق الإسلام الفاضلة، وخصلة من خصاله العظيمة، مع خلق تسود به المحبة ويكون به التآزر، مع خلق من أخلاق المرسلين وصفة من صفات الصالحين، إنه خلق الكرم. الكرم صفة مدح في الإنسان، وأمارة على صفاء القلب ونقاء السريرة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع قدومه المدينة على هذا الخلق، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وهو عبادة من العبادات، والمسلم يغبط على أدائه تلك العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى عليم يحب العلماء، وكريم يحب الكرماء، ومحسن يحب المحسنين. والكرم من شيم الرجال ومن خصال الأبرار، وأكرم البشر هم أنبياء الله. إبراهيم عليه السلام جاءته رسل ربه بالبشرى في صورة بشر، ولم يعلم أنهم من الملائكة، فأحسن إكرامهم وذبح لهم عجلا سمين، وشواه على حجارة محماه، وأسرع في تقديمه، فما لبث أن جاء بعجل سمين. وموسى عليه السلام نعته ربه بأنه كريم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال عليه الصلاة والسلام عن يوسف: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. رواه البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسنهم عطاء، نفسه كريمة ويده سخية، ما سئل عن شيء قط فقال لا، سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولبس مرة بردة فقال له رجل: ما أحسنها، فأكسنيها يا رسول الله، فأعطاه إياها. رواه البخاري. وتأتيه الغنائم والعطايا فيوزعها على الناس. في حنين أعطى صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، وما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. وجاءه مال عظيم من البحرين، وكان أكثر مال أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انثروه في المسجد. فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني، إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يحمله فلم يستطع، فنثر منه ثم احتمله على كاهله. رواه البخاري. ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا لبذله ابتغاء لمرضات الله. قال عليه الصلاة والسلام لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. متفق عليه. بل كان من كرمه عليه الصلاة والسلام يعد بالمال قبل أن يأتيه. قال لجابر رضي الله عنه لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، وأكرم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأفذاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله، وعثمان جهز جيش العسرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رواه الترمذي. وضيف أبو طلحة رجلا فقالت له زوجته ما عندي إلا قوت صبياني، فقال أقفلي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فقامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، يريان الضيف أنهما يأكلان، فأكل الضيف طعامهم. فلما غدا أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. أيها المباركون، وللكرم أبواب متنوعة، فالإنفاق على النفس إحسان. قال عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم. والإنفاق على الزوجة والولد بما يسد حاجتهم من أعظم الوجوه، من أعظم الوجوه للكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وإذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أيها المستمعون الكرام، ومن الكرم والوفاء إكرام صديق الوالدين، وإكرام الجار، وإكرام الجار من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. ومن حسن الجوار إرسال الطعام إليهم وإشراكهم فيما يطعمه هو وأهله. قال عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وضيافة الضيف من المروءات والأخلاق الكريمة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن لا مال عنده فليكن كلامه طيبا. فالكلمة الطيبة نوع من السخاء والعطاء. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. والإحسان إلى الآخرين بتفريج الكروب والهموم من الجود. قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه لا تستحي من إعطاء القليل فالحرمان أقل منه، ولا تجبن عن الكثير فإنك أكثر منه. وأكرم الأفعال ما قصد بها وجه الله، وأعظم الناس كرما أطوعهم لله. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. متفق عليه. فتحل بكرم المال، وكن كريما بنفسك وجاهك، واحرص على طاعة ربك وعبادته، تكن من السعداء الكرماء. أيها المستمعون الفضلاء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جميل الخصال وعظيم الخلال، فكانوا خير جيل وأفضل رعيل، وإليك نماذج من جميل كرمهم وعظيم سخائهم. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال عطاء: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده، وأصحاب الحديث، وأصحاب النحو عنده، وأصحاب الشعر، وأصحاب الفقه، يسألونه كلهم، يصدرهم في واد واسع. أيها المستمعون الكرام، إن الكرم علامة من علامات الإيمان، وركيزة من ركائز التقوى، فلا كرم بلا إيمان، ولا جود بلا تقوى. لذلك لم ولن ينفع أهل الجاهلية كرمهم. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وأنه كان يطعم الفقير ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. فلا بد إذن للكرم المحمود من حدود وضوابط وشروط، أولها وأساسها وأهمها تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها أيضا أن يكون في طاعة الله وطلبا لمرضاته وخالصا لوجهه، لا سمعة ولا رياء ولا مباهاة ومجاراة للأغنياء، إنما تعبد لله وقصد لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن كان كرمه لله فإنه يشمل به القريب والبعيد، والغني والفقير، والوجهاء والعامة. فليس الكريم حقا من لا يكرم إلا الكبراء والوجهاء، ثم يطرد الفقير ويحرم المسكين عن عطيته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يحتاج إليها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كما أن من ضوابط الكرم وشروطه أن يطعم الناس حلالا ويكرم الناس بالطيب المباح، لا من يجمع ثروته من حرام وينمي أمواله بالحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من عباده المحسنين. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك ولآلائك، واجعلنا يا رب ممن أكرمتهم في هذه الدنيا بمحبتك وعونك وتوفيقك وهدايتك وحفظك، وفي الآخرة برضوانك وجناتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.

0: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات

0: ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
4: عزيز المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

0: تقدم
1: على ضفاف الإبداع. على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوث السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامجكم على ضفاف الإبداع، حيث نلتقي في كل أسبوع مع قامة جديدة وضيف يحمل بين كلماته نبض الفن وروح الجمال. وللشعر في برنامجنا نصيب وافر، فهو ديوان القلب ولسان المشاعر. وضيفنا اليوم شاعر ويجد في التلحين مساحة أخرى للإبداع، يكتب القصائد والأبيات ويحلق بين الكلمة والنغمة. نرحب بضيفنا الكريم الشاعر فكري القدسي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: أهلا وسهلا بكم جميعا. أولا أهلا وسهلا بكم جميعا، ابتداء من طاقم هذا البرنامج الإذاعي وإلى جمهور الحبيب في ربوع السعيدة. أعرفكم بنفسي أولا، فنان وشاعر التراث الشعبي الأصيل فكري القدسي من مديرية المواسط

نزلت أشروح قدس، حيث استضافتنا إذاعة مارب من محافظة تعز. صعدنا إلى هنا وأقول باللغة الترحيبية بلغة التراث

أنت الدواء للروح، ألا وأنت الدواء للروح، فكري قد أزارك من أرض الأشروح، ألا من أرض تعز أنا الدليل بكلي، ألا أنا الدليل بكلي.

تحياتي بكل وقت وساعة. ألا والشكر والتقدير على الاستضافة، ألا والله على الاستضافة بعد

0: شكرا لك على هذه الترحيبة الجميلة وحياك الله بيننا في إذاعة مرب وبين ناسك وجمهورك أستاذ فكري.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا. والله
0: بداية نشير عارف كيف كانت بدايتك مع التراث الشعبي والفن الشعبي؟
1: بدايتي عندما كنت في مرحلة الثانوية العامة بدأت أطرق هناك طبول الحب والوئام، وأنا في طريقي فجأة لمحت عيني لمحبوبتي والغالي على نفسي، وهي في أحد آبار الماء تسأب وتغرف الماء من البير إلى دبة سعتها 20 لترا. فعندما نظرت إليها فجأة بلهفة المحبوب فقلت حينها أحاكي الوقت والزمن وأقول: ألا يا ليتنا بساقيا ديب بمام، ألا بساقيا ديب بمام، شاغسل كفوفك ومليح موح النام، ألا أمانتك يا ذا المليح تلفت، ألا يا ذا المليح تلفت، رمشك سهام ونظرتك تفلت، ألا إذا نظرت فلت حواسي الست. وبعدها انتظرت هنيهة من الزمن لا تقل عن 10 دقائق، فمرت من أمامي ألا وبعدها مرت من أمامي، ألا مرت من أمامي، قلت السلام رديت عليه سلامي. وبعدها انطلقت إلى البيت فإذا بي أرسم ملامحها خطوة بخطوة، وإذا بي أخذ قلمي وأبدأ أعبر عن مدى فرحتي بمحبوبتي الغالية، فقلت واصفا لها في بعض الأبيات: ألا قلت القمر في الأرض بالحسن ذائب،

محلى قوامه والخدود والأعيان. ألا إذا نطق كالدر وإن تبسم، ألا كالدر وإن تبسم، يضيء من تحت

ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي. ألا لو قلت حالي الحلا ما يكفي، ألا وما الحلا ما يكفي.

على بكر غباش بالخل والبواكر. فحينها عندما نظرت إليها في صباح اليوم الثاني فإذا بي أقول بأبياتي وكلماتي وأقول على بكر غباش بالخل والبواكر.

حمام لابس حريري فاتش لا لابس حرير ويفاتش خلى فؤادي من هواه عاش.

لك. ألا وبليتني بالحب أنا في دلك، ألا بالحب أنا في دلك، أهواك أنا مرهون في حبالك. ألو خليتني أحيا على خيالك،

0: ألا من سحر عينه بالفؤاد أضرام، ألا وبالفؤاد أضرام، بمهجة ضوى الغرام وأظلام.
1: يا سلام أستاذ فكري، يعني إن بدايتك كانت من موقف ما كانت يعني من قبل، أو ما كانت معك أعمال سابقة أو كتابات سابقة في
0: كانت
1: هذا
0: هي
1: المجال.
0: موروث للوالد رحمة الله عليه،
1: الله يرحمه،
0: كان يجلس يتغنى كذلك في هذا التراث، التراث الذي حل عليه كوم من التراب، وبفضل الله عز وجل استطعنا أن ننشئ ونجدد هذا التراث من جديد، فهو الآن صداح في محافظة تعز. كان الوالد رحمة الله عليه لديه قافلة يتنقل بها من منطقة إلى أخرى، في جماله يسوقه من سوق إلى آخر، وبعدها كان يتكلم مع التاجر ويتكلم مع الحبيبة ويتكلم مع أطياف الناس بهذا التراث الأصيل.
1: جميل، لو سألناك إيش اسم هذا التراث الشعبي اللي ما يعرف عنده الاسم؟
0: تراث التعيزي يسمى بالملالاة. نعم.
1: جميل، وهو خاص فقط محافظة تعز في اليمن؟
0: خاص في محافظة تعز. نعم.
1: جميل جدا. هل كانت عندك مشاركات في البداية مثلا في المدرسة، في أو من أول موقف اللي قلت أنت في الثانوية وبدأت؟
0: لا، في من أول موقف كان صراحة في الثانوية، عندما بدأ القلب يميل أو شيئا ما بالحب والاستعطاف.
1: جميل. هل التراث الشعبي الآن هواية أو هو مجال مثلا يعني يشي دراسة وإتقان ومهارة؟
0: هو عبارة عن هواية. مثلا هذا التراث الشعبي في السابق كان يتغنى به الصغير والكبير، الذكر والأنثى، ويسمى بالملالاة، ويتغنى به جميع شرائح المجتمع هناك في محافظة تعز الأبية. مثلا مناجات الحبيب إلى حبيبته، ومثلا مناجات الحبيبة إلى حبيبها في الغربة، وكذلك في أحوال غالبية الناس في القرى والأرياف.
1: جميل، مثلا كان في الأعياد، هل كانت مثلا كذا مثلا في أكثر المناطق البدوية عندهم يعني كذا نظام مثلا في الأعياد في قديم الزمان يعني؟
0: أيوة تمام، فعلا في
1: دراها مثل. أيوة. ما ملاها؟ ملالة.
0: ملالة، نعم، في الملالة قلت لك يا أستاذة، يعني كانت تستخدم عندنا في محافظة تعز لكل مشاكل الحياة بودها واختلافها. نعم. فبعدها عندما دقت طبول الحرب هناك سخرنا هذا المجهود التراثي الأصيل لخدمة هذا الوطن. جميل. ولتحفيز المقاتلين في شتى جبهات القتال. عندما جاءت ميليشيات الحوثي كما وصفها حفظه الله الدكتور رشاد العليمي بالغرغرينة، فحينها انطلقت إلى الجبهات وحفزت المقاتلين.
1: جميل.
0: للذود عن هذا الوطن. فعندما جاء موقف الدفاع عن الوطن من شر الميليشيات الانقلابية سخرنا كل أوقاتنا وأعمالنا وأشعارنا في المواقع والجبهات، ابتداء من أرض الصمود تعز الحالمة إلى أرض العزة والكرامة والإباء مارب الأمجاد، وانطلقنا إلى مواقع من موقع إلى آخر نحث المقاتلين والمناضلين للدفاع عن الوطن بكل شموخ وإباء. وبفضل الله تعالى لنا بصمة نحتسبها عند الله أولا بكل مواطن الشرف وبكل مواقع للمناضلين الأحرار إلى يومنا هذا، وإلى أن تحرر كل شبر من ربوع اليمن السعيد. ولا نمن على أحد، ولا نريد مدح من أحد، ولا نريد ثناء من أحد. فقلت حين

حيوا معي شيخ اليمن عرادا، ألا هو محتسب النصر والشهادة، ألا النصر والشهادة

ليلي على مارب محصن بابنها العردة على وبابنها العردة وأمنها والجيش والقيادة على عبد الملك يحلم بها إماما ألا يحلم بها إماما

ويا ابليس، الا ويا لعين ويا ابليس، ما ريب محصن من عهد سبا وبلقيس. الا مش تدخلوش ما ريب ولو جمعتم

0: على ما اشتد خلوش هذا خبر نهائي، على هذا خبر نهائي، وجيشنا هول الوطن فدائي. وتحياتي لكل من شارك في هذه في ربوع السعيدة، لكل من شارك في دحر ميليشيات الإنقلابية أينما كانت، وتحياتي للمناضلين هناك في أرض الجبهات، أرض العزة والشموخ والإباء.
1: أنا أولا أشكرك على ذلك الكلمات الجميلة، وفعلا العرادة يستاهل كل قصيدة وكل مدح. أنا بس أسأل في عن الملالة، هل لها ألحان متعددة أو لحن واحد؟
0: لا، في لها ألحان متعددة من بعض المديرية إلى مديريات أخرى. مثلا يعني في بصو أو بلحن، هو نفس الكلمات طبعا، بس اللهم منه بلحن آخر، مثلا بلحن القباطي مثلا، أو لحن آخر مثلا على رد السلام ويرفع بنانك الخمس، يا ليتنا العذر شلتقيك من الشمس. وبعضها مثلا يعني لهجات مختلفة من مديرية إلى مديرية أخرى، قد تكون مثلا مديريتين أو ثلاث ينسجم مع لحن أو لون من ألوان الصوت، إلا أن بعض المديريات لها لحن آخر.
1: جميل جدا. إذن يعني أي أنت من وجهة نظرك كفنان يعني شعبي، إيش اللي يميز الفن الشعبي في ذا الوقت عن غيره من الفنون؟
0: هذا الفن له صدى في قلوب أغلب اليمنيين، لأنه يذكرك بأيام حلوة، بالزمن الجميل، بزمن كان فيه الحب والوئام، زمن كان فيه تصافي القلوب، زمن كان فيه الرحمة والإخاء، زمن فهذه الأشياء تحببنا. والله أننا عندما أتكلم حول هذا الأشياء أنه يقشعر

بدني وشعر رأسي، لما نلامسه من بعض الأخلاقيات في بعض المجتمعات في زماننا الحاضر. طبعا من بعض من هذا الملالاة استطعنا أن ننادي مثلا أو نخاطب مثلا الراتب المجهول، الراتب الموظف اليمني في كل أطيافه وخاصة في الجبهات. كم عانينا في الجبهات بعدم وجود الرواتب، فعندها كنت أنقل عدة رسائل، أولا إلى الرواتب وأقول بلغة التراث مثلا: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب. مناقات للراتب كي أن المسؤولية تكون حاضرة عند بعض المسؤولين حفظهم الله وهداهم. أقول: ألا يا راتبي شكلت لي المتاعب، ألا شكلت لي المتاعب، ضيعت لي مليون حبيب وصاحب. ألا يا راتبي يا مشكلة بلا حل، ألا يا مشكلة بلا حل، جيبي عليك في كل حين يسأل. ألا والبور مخلص والدقيق كمال، ألا وما الدقيق كمال، وكم على ظهري ديون محمل. ألا طعم الحياة بعدك صبر وحنظل، ألا بعدك صبر وحنظل، أشتيك تعود.

لك ضرب من خلف ألف صندوق، ألا من خلف ألف صندوق، يقول إنك مختطف ومسروق. ألا كيف اختفيت من غير وعدي مسبوق، ألا من غير وعدي مسبوق، وكنت في كل الشهور مطلوق. ألا قد حالتك مثلي ضنك ومخنوق، ألا مثلي ضنك ومخلوق، هيا معي ندخل نزاحم السوق. ألا لفت جنابي وارتعش وصفر، ألا وارتعش وصفر، كالريش طار من مربطوتي فرفر. ألا فقلت ربي يحفظك من الشر، ألا ويحفظك من الشهر، ألا ويحفظك من الشر، لا تفتقع يا راتبي المقهقر. وكذلك من الرسائل الشتى، إنها رسالة حب ووئام، حب إلى ومناجات إلى أم الحبيبة، إلى الأم التي بلا يعني عانت وتكبدت وتحملت كل غالي ورخيص لكي تسعدك. فقلت في حينها مناجات لأمنا، وأقول في بعض الأبيات: ألا يا غالية لك الفؤاد والروح، ألا لك الفؤاد والروح، لو تطلبي عيني أقولي مسموح. ألا والقلب في بعدك كئيب ومجروح، ألا أمي حياتي مقلتي ودمي، ألا ومقلتي ودمي،

آدم ألا والأنس والسعادة، وطاعتك من أجمل العبادة. ألا وطاعتك من أجمل العبادة، ألا من أجمل العبادة.

0: يحفظك ويحميك، الا ويحفظك ويحميك ويسعدك في دنيتك ويسليك، الا ومن عذابه والجحيم ينجيك. حفظك الله يا امي، سأل الله عز وجل بمنه وكرمه ان يحفظها ويحفظ كل امهاتنا، لانها يعلم الله انها الغالي، وانها الدنيا بالنسبه لمن ارتوى بحنانها، لمن عرف قدر هذه
1: الأم. كل التقدير الأم. كل التقدير والحب للوالدة من إذاعة مارب، وأطال الله بعمرها وأطال الله بعمر كل الأمهات، ورحم الله من رحله، وأيضا الله يحفظ أمنا اليمن.
0: هي الأساس طبعا
1: فعلا.
0: أم اليمن حاولت أن أنقل من خلالها عدة رسائل، وأقول لبعض أحبتي وبعض المسؤولين الذين هداهم الله وتجار الحروب، أقول في كلماتي: ألا أمي اليمن قلبي عليك تيق الطاع،

0: نطاع على باعك ومنتي نطاع الحق مهما طال غيابه يرجع مهما تمادى الظالم ومهما تعاون الخائن مع الخونة إن بين الحق والباطل جولة ولكن الحق في الأخير يعود لأهله والباطل يولى ويداس تحت الأقدام
1: فعلا دائما الحق دائما يرجع لأهله وبإذن الله نحن نتخارج من المصيبة اللي حلت على بلادنا الحبيبة وبإذن الله بأبنائها بنخرج من المشكلة. أنا بغيت أسألك يعني هل يعني تذكر لنا كونك أحد البارزين في هذا المجال من هم البارزين في مجال التراث الشعبي التعزي الملالة هل تذكر لنا أسماء كذا مشهورة أو مثلا فنانين قدامى برزوا بهذا اللحن أو المول المود
0: صراحة للملالة كان طبعا بالنسبة للظهور كان في الزمن السابق ما فيش مثلا كاميرات توثق ولا كذا ها إلا أن يتردده الآباء والأجيال من جيل إلى جيل يعلم الله أننا كنت أنتقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة أو من عزلة إلى عزلة ومن مديرية إلى مديرية كي أحصل على الناس القدامى مثلا الشيابة وأجلس كذا جنبه وأخذ من زمنه الجميل وإذا كان معي طبعا دفاتر من الصغار وأكتب وأدون لكل واحد فدونت أكثر من تقريبا 48 دفتر من الصغار اللي هو يحمل كذا في الجيب طبعا
1: يا سلام.
0: وبعدها كنت أروح إلى البيت وأنقله إلى الدفاتر الأخرى فصراحة التراث الجميل له صدى ثاني صدى يدخل إلى القلب مباشرة لأنه كان كلمات بدائية أما بالنسبة لهذه الكلمات طبعا نحن نصطنعها اصطناعية وليست تراثية بعض المهاجل
1: نكتبها يعني
0: أيوه نكتبها ونتفنن في شعرها نعم
1: جميل أنت من محبي الشعر
0: هذه يعلم الله
1: أننا الشعبي
0: يعلم الله أننا أحببت هذه الرسالة أولا كونها تراث بلادي الأصيل
1: هوية
0: تراث قد حل عليه كوم من التراب والجمهور يشهد ويراقب ويسمع ذلك هل كنت في السابق قبل مثلا الأحداث قبل 10 سنوات أو 15 سنة هل كنت تسمع بشيء من الملالة؟ يعني بالنادر أما الآن بفضل الله عز وجل ثم بفضل الجهود المبذولة ويعلم الله وأقولها من هنا من إذاعة مارب أننا مفتقدون ولا قد وجد حتى واحد من يمسك على يدك ويشيل يعني أيوة ويتعاون معك أنا ما أشيش منه ماديا أنا كانت لي طموحات وأشياء أريد أن أرتقي بها ولكن كنت يعني كل واحد كلما أجيت أطرح الموضوع مثلا إلى أحد المسؤولين يوعدك وإذا به يتخلف بوعده فقلت والله أننا سوف أصر وأظهر هذا التراث مهما جميل. كلفني من من من تعب ومعاناة ومشقة فمن هنا أجدد وأقول والله أننا لن أتلقى دعم من أي جهة رسمية كانت ولكنها بدعمي الشخصي وبذاتي فقط لا غير ولا أتمنى من أحد أن يدعمني إلا أن كيف نظهر هذا التراث مثلا في محافظة تعز أجيت إلى مكتب الثقافة وطرحت الموضوع إلى مدير الثقافة حينها الأستاذ عبد الخالق سيف وقلت كنت أتمنى من الأستاذ عبد الخالق سيف حينها وهو في مدير الثقافة أن يجمع لنا تراث محافظات تعز أو محافظات الجمهورية اليمنية جميعا ونتبنى هذا المشروع من محافظة تعز إلا أنه أخذ هذا الطلب بعين التجاهل والكذا
1: كيف كان الوقت يعني هل كان في الحرب أو قبل؟
0: أيوة في أثناء الحرب طبيعي جدا يعني في هناك حرب في هناك سلم في هناك حب في هناك وئام في هناك تجارة العملية تستمر الحرب لها رجالها ونحن صحيح. أول رجالها والله أننا لن نتخلف في مواطن الشرف مهما كلفنا الثمن
1: أقصد البعض يعطي عذر دائما يعني مثلا أيوة. نحن في وضع استثنائي وضع حرب
0: أيوة.
1: فما يركزوا على الجانب
0: يا ريت أنه كان يقول كذا لأنه بالأخير قلت له طيب يا أستاذ عبد الخالق سيف نحن نريد أن ننطلق إلى الجبهات بدعم بكذا منكم لكن تحصل تجاهل وكأنه يعني متعمد أن يتجاهل هذا الفن الفريد رغم أنه محسوب على مكتب الثقافة وهي مسؤوليتهم. نعم.
1: أنا بغيت أسألك يعني كيف تشوف الآن تأثير الفن الشعبي؟ يعني كيف تشوف جهودك، هل وصلت أو مثلا هل لها تأثير؟
0: قلت لك يا أستاذة يعلم الله أنني أحببت هذه الرسالة لأن لها صدى في الشارع بشكل غير متوقع. مثلا هذا اللحن التراث يسمعه الغني ويسمعه الفقير، يسمعه المسؤول ويسمعه المواطن البسيط، رسالة توصلها إلى كل المسؤولين. مثلا مريت مثلا من أمامي على وسمعت بعض المسؤولين أنهم مثلا فاسدين في الدولة أو فاسدين، وكم إذا دخلت مثلا إلى صفحة فكر القدسي مثلا تحصلين انتقادات لاذعة لأغلب المسؤولين. والله أننا ليس بيننا وبينهم لا ثأر، من هنا أقول وأجدد أن ليس بيني وبين أي مسؤول لا ثأر ولا أراضي ولا دم، ولكن بيني وبينه إصلاح الوطن. يعني أنت ربي يعني كلفك بهذه المهمة والشعب استأمنك، لابد أن تكون عند المسؤولية. أما أنك مجرد أن تكون بس مسؤول يلا وخلاص يعني ترجع تبطش وتنهب وتسرق، خلاص يا أخي اتق الله يا أخي. نحن يعني ضحينا بكل غالي ورخيص لكي يستقر الوضع، لكي يلتمس هذا الشعب المقعقع. فقلت حينها ألا شعب اليمن مسكيني كم تقعقع، ألا مسكيني كم تقعقع، وكم شرب غلبه وكم تقرع. وكذلك من هنا من على إذاعة مارب أنقل رسالتي إلى الشعب الراقد والصابر بنفس الوقت. راقد لأنه يشوف المسؤول الفاسد ولا يحرك ولا يحرك ساكنة. يا أخي لا تتعذرني بأنك أنا ما أقدرش، يلا أقدر لكم. لا يا أخي، يا أخي الجهاد عند الله عز وجل كلمة صدق عند سلطان قاهر. والله عندما تكون نظيف من الداخل أنك تتكلم بوجه كل مظالم لأنك نظيف. أما إنك مرتهن يلا هذا قاضي بيكون معي كذا ولا هذا فندم بقى أحتاج له، لا يا أخي قل كلمة حق. رسالتي بلغة التراث أقول لك من هنا من إذاعة مارب ألا غبني على نفسي من اللي يحصل، ألا والله من اللي يحصل،

عايشين بلا رجول، الا وعايشين بلا رجول، الغامتات قرح قناص يقتل. الا يا من سعيد كل الطرق مغلق، الا كل الطرق مغلق، والشعب مكانه ما صحى ولا فاق. رسالتي من هنا إلى أولئك الشعب الجاهل، إن لم نقول يعني متعاون في بشيء ما، يا أخي اتق الله يا أخي، إن لم نشيل على يد الفاسد هذا ونبطش بالأرض. أما أننا بعضنا والله أننا نأسف لبعض الأحبة الذين لديهم في التواصل الاجتماعي مثلا، والله أنه يقدح في إخواننا المناظرين المرابطين هناك في الجبهات. يا أخي اتق الله يا أخي، أنا أقول لك مثلا بلغة التراث، في واحد عندنا اسمه عبد عون حفظه الله، أقول له أي خدمات يا عم عبد عون؟ يقول لي اكفينا شرك. وأنا أقول أقل حاجة للشعب يعني اكفينا شرك من كلماتك اللاذعة للرجال الصادقين هناك في الجبهات، للرجال المؤمنين هناك بقضية وبوطن ويحلمون ويتطلعون. والله أننا سوف نحصل على هذا الوطن مهما كلفنا الثمن، أولا بقيادتنا الرشيدة، بقيادة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، الذي والله أننا كنا في السابق ننتقده في بعض الأشياء، ولكننا عندما التمسنا بعض ما عاناه هذا الرجل، والله أننا يعني الآن نستغفره بعد كل الصلوات صراحة. والشعب تقدر تقول نصف شعب اليمني قد كان يائس، إلا أن الرجل رجل حنكة، رجل حكمة، يعني واجه بكل يعني فخر وبكل نضال. فرسالتي من هنا أبثها من إذاعة مارب إلى ذلك العملاق، إذا تحية شكر وإجلال إلى مناضل الثورة، تحية شكر وإجلال إلى كل مناضل حر وطني لا يميل ولا يبيع ولا يخون مهما كانت حجم الإغراءات والمحن والفتن في ربوع اليمن عموما وفي محافظة مارب خصوصا. وبلغة التراث رسالة فخر واعتزاز إلى ذلك العملاق الذي سطر أروع الأمثلة في الصبر والحكمة والحنكة والدهاء، وتحمل كل الضغوط والتحديات المحلية والإقليمية، فبنضاله وبصبره وبتحمله لما كان يلاقيه هناك في قصر المعاشيق، وبصبره لتحمله من المفسبكين والمفسبكات، إلا أنه رجل يطمح بأن يكون لديه دولة، يطمح بأن يكون له تاريخ. من هنا أقول له بلغة التراث، لغة فخر واعتزاز، أعاد للوطن مجده وكرامته، إنه فخامة الدكتور رشاد العليمي حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه وبلغ. وبلغة التراث أقولها على سلام تعظيم للقائد العليمي.

ألا الدكتور رشاد قد قال كلامي شفاف، ألا قد قال كلامي شفاف، وحدة وطن لازم وقوفنا صف. ألا دحر الغزاة والحرب مهما كلف، ألا والحرب مهما كلف، فروا الغزاة

قد أنذروتي حلاف ألا قد أنذروتي حلاف ويخرقوا مثل الحمار موطف ألا لملم هدومه ساعته ويعطف ألا وساعته ويعطف قبل انتهال

0: ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ليلي ألا بالحنك والحكمة من الأوائل ألا الحكمة من الأوائل رفعت رؤوس أهلك بين القبائل ألا مثلك صبور دكتور ما لقيناش ألا دكتور ما لقيناش نسخة قديم للحمد ما ناسيناش وتحياتي لكل أعضاء مجلس القيادة الذين وقفوا في صف الوطن ولم يخونوا ويميلوا قيد أنملة والجمهور كلهم يعرفون من هم بأسمائهم وصفاتهم فلله درهم وتحياتي من أعماق قلبي أزفها من هنا والله إلى كل الشرفاء والله أننا عندما نسمع إلى قائدا مغوار وقائدا شريف ومسؤول نظيف والله أننا يرتفع بنا الهامات كالميسري كالقبواني كبن عدو عبد العزيز قباري كالشرفاء في ربوع هذا الوطن الميمون بدون استثناء إلى كل شريف إلى كل نظيف نسأل الله عز وجل أن كما ثبتك على الحق في الدنيا أن يثبتك على الحق إلى قيام الساعة.
1: شكرا لك أستاذ وشكرا لكل ما ذكرت اسمهم وصفاتهم. نحن تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة. لدي رسالة أو هل لديك رسالة تريد أن توجهها لشباب التراث الفني القديم؟
0: هذه رسالتي وبختام هذا البرنامج أولا أشكر لكل المستمعين والمستمعات ولكل المحبين والمحبات لهذا التراث الأصيل ورسالتي أبثها من هنا وأتمنى أن تصل صداها إلى أننا أن الشعب اليمني خلاص ذاق العناء ذاق الآن نشتي سلام نشتي سلام بقيادتنا الحكيمة وأقول في بعض الكلمات قلتها معبرا لهذا لبعض الإخوة المنشقين أو يريدون أن يشقوا الصف أقول بلغة التراث بلغة الضباحة الشعب المنكوب ألا توحدوا بالأرحم المواطن ألا بالأرحم المواطن ويرجعوا لبلدتي المحاسن ألا شعبي غلاب من كثرة الضغائن ألا من كثرة الضغائن نصو قتل

ألا سوق السلاح يصبح سلامي للناس، ألا يصبح سلامي للناس.

ذراع الحرب يحذف ويعدم، ألا والله يحذف ويعدم، والحب ما بين العباد يعمم، ألا والقنبلة نون يطير ويحذف، ألا نون يطير ويحذف، تصير قبله

0: تجاري للحب أنا أصير تجاري للحب يكفي دمار ويكفي دموعي تسكب يكفي دمار ويكفي حروب ويكفي دموع تسكب
1: بإذن الله أن يتحول حرف الحاء من السلاح فعلا إلى سلام وحرف الراء في الحرب إلى حب يعم هذه البلاد الطيبة التي تستحق السلام كل الحب والاستقرار والسلام. إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لك أستاذ فكري القدسي معنا اليوم كنت في الأستوديو. شكرا لك وبإذن الله أن نلتقي في لقاء آخر
0: بإذن الله. وشكرا لكم جميعا وشكرا لجمهور الحبيب.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
5: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
6: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

ونؤكد لكم باسم القيادة السياسية أننا سنقف بإذن الله رغم الظروف ورغم ما يحيط بنا من قضايا من عراقيل على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي، إلا أننا سنقف بإذن الله حتى نستعيد دولتنا بوجه أو بآخر. إن كان بالسلام عبر الأمم المتحدة فهو المطلوب، ما لم فبأبطال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية نستعيد.

0: السلام ونفرض السلام.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية عزاء ومواساة لعائلة قائد الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيشة الذي استشهد بانفجار عبوة آسفة استهدفت موكبه، ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عددا من مرافقيه. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الشهيد وذويه ورفاق دربه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي والسلطان العرادة اليوم اجتماع المكتب التنفيذي بمحافظة مأرب، كرس لمناقشة الأداء في كافة المكاتب التنفيذية والصعوبات والتحديات التي تواجهها وسبل معالجتها. وخلال الاجتماع شدد العرادة على مضاعفة الجهود في ظل التحديات التي يمر بها الوطن، مؤكدا أنه لا سبيل لتجاوز هذه التحديات إلا من خلال العمل الجاد والانضباط الإداري واستشعار كل مسؤول لمسؤوليته أمام الله والوطن. واستعرض الاجتماع تقارير عددا من المكاتب التنفيذية في المحافظة. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025-2026 والتي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. وعقب التدشين قام عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد الغني الشذوبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية شملت مدرستي البيحانية النموذجية وباكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في أجواء مناسبة وهادئة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني لمناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد وفي مقدمتها الملفات الخدمية والمعيشية وأولويات المرحلة الراهنة والتحديات المرتبطة بها. وناقش اللقاء عددا من القضايا المتصلة بالأوضاع الخدمية وفي مقدمتها أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لمعالجة الاختلالات القائمة في القطاعات الخدمية الأساسية والحد من انعكاساتها على الحياة العامة. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه، والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل الدعاء مخ العبادة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأعزاء المستمعون الأفاضل، نحن اليوم معكم في حلقة جديدة من حلقة خواطر تزكوية، وسنتحدث معكم حول الدعاء. الدعاء من العبادات السهلة والمهمة بنفس الوقت، السهلة من حيث الجهد والمهمة من حيث تزكية النفس، من حيث إظهار الافتقار لله عز وجل من قبل العبد، وإظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله تعالى والاستكانة له. والدعاء هناك دعاء شامل لجميع القربات الظاهرة والباطنة ويسمى دعاء العبادة، وهناك دعاء طلب نفع، طلب كشف ضر، طلب دفع مصيبة، وهذا يسمى دعاء المسألة. ولكل منهما آدابه، وسنتحدث هنا عموما عن آداب الدعاء بشكل عام. من آداب الدعاء، من آداب الداعي حينما يدعو، أن يجزم بدعائه، أن يكون على يقين صادق بأن الله عز وجل سوف يستجيب له. إن من أدب الدعاء ومن الأشياء المساعدة للاستجابة هو أن توقن بالإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. من آداب الدعاء التضرع والخشوع والرهبة وإظهار المسكنة لله عز وجل. الإنسان يدعو الله عز وجل رغبة ورهبة، طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. تجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا بما رزقناهم ينفقون. من آداب الدعاء أيضا إظهار الافتقار، إظهار الشكوى، إظهار الضعف، إظهار الضيق، إظهار البلاء. الله عز وجل قال في حق أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله عز وجل دعاءه. من آداب الدعاء الابتداء بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. من آداب الدعاء أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من آداب الدعاء الشعور بالذنب والاعتراف به. كان في حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يدعو لنفسه إلا بالخير، وأن لا يدعو على الآخرين بالضر. يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. الدعاء بصالح الأعمال. يتخير جوامع الدعاء محاسن الكلام، إن الله عز وجل يعلم دلالات الألفاظ ولا يحتاج إلى تفاصيلنا في الدعوات. أكثر من الدعاء والإلحاح فيه، من آداب الدعاء أن تلح فيه حتى يكون طلبك طلبا صادقا، وبالتالي فإن ذلك أدعى لاستجابة الدعاء. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إذا سأل أحدكم فليكثر، فإنما يسأل ربه. وأنت تسأل الغني الكريم، الغني الكريم. من آداب الدعاء دوامه، أن يكون في كل الأحوال. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اجعل صوتك مسموعا عند الله عز وجل في كل أحوال، ولا تغيب حتى إذا أصابتك مصيبة رفعت صوتك. تكرار الدعاء 3 مرات. فقد ورد عن ابن مسعود كان يصف دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وكان إذا دعا دعا 3، وإذا سأل سأل 3. خفض الصوت بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا خفية، إنه لا يحب المعتدين. الوضوء قبله، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأبي عامر ويدعو له دعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. أيضا من الآداب رفع اليدين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد 2، وهذا يدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. استقبال القبلة، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة فدعا على نفر من قريش. إياك والاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن يشتمل على شيء من الشرك، أو يطلب شيء عكس ما قدر الله عز وجل، كأن يطلب مثلا أن لا يعذب أو يخلد في النار، أو يسأل ربه أن لا يبتليه أبدا، أن يطلب ثبوت ما دل السمع على نفيه أو ثبوته، وهكذا أن يكون دعاؤه برفع الصوت فوق الحاجة غير متضرع. الاعتداء في الدعاء أيضا أن يسمي الله بغير أسمائه، أن يسأل ما لا يصلح له، كثير الكلام الذي لا فائدة منه، الحرص على السجع وغير ذلك من الاعتداء. هنالك موانع للدعاء. المطعم الحرام، المطعم الحرام مانع من موانع استجابة الدعاء. وقد ذكر في الحديث: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ثم يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له أو يستجاب لذلك. الاستعجال في إجابة الدعاء، الاستعجال في إجابة الدعاء مانع من موانع استجابة الدعاء. غفلة القلب أثناء الدعاء من الموانع. هنالك أوقات يمكن أن يترصدها الداعي عند النداء للصلوات، يترصدها أقرب إلى الاستجابة، الله عز وجل يستجيب فيها عند النداء للصلوات المكتوبة، عند التحام الصفوف بين الأذن والإقامة في السجود، بعد الصلوات المكتوبة آخر ساعة يوم الجمعة في الثلث الأخير من الليل، عند قراءة الذكر الوارد دعاء العبد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة الصائم والمسافر والمظلوم والوالد لولده، وكذلك يوم عرفة وليلة القدر، ودعوة المضطر ودعوة الحاج. وهكذا نجد أن هنالك أزمنة مشرفة يستجاب فيها الدعاء. إذن فالدعاء عبادة عظيمة دعاء مظهر من مظاهر الابتعاد عن الكبر. الدعاء يعطي الله عز وجل للداعي ما يريده حينما يدعو بإلحاح ورغبة وحسن ظن، وكذلك يدعو الله عز وجل وهو موقن في الإجابة، يدعو الله عز وجل في الأوقات الفاضلة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارزقنا حبك وحب من يحبك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمنطقة.

أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على تردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي لا نقف عند سطح الكلام فقط، بل ننزل إلى جذور الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض معا بعض الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. انتظرونا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك من يظن أن الهروب للأمام هو الحل، فيسد ثقبا بفتح ثقب آخر، أو يسد ثقبا صغيرا بفتح ثقب أكبر. وعن هذه المغالطة التي يقع فيها الكثيرون، وهذا ما يشير إليه المثل الأول في حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. هكذا يقول المثل، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. لفهم عمق هذا المثل علينا تأمل المفارقة بين مفرداته. قضى دينه بدين أي سدد التزاما ماليا سابقا عبر اقتراض مال جديد، يعني التزام فوق التزام. وقضى دينه بمعنى سدد ما عليه بدين أي بقرض جديد. والضباء جمع ظبي، وهو الغزال البري المعروف بسرعته ونفوره، حيوان لا يحبس ولا يستأنس. غنمة معنى الغنم الأليفة والذي يسهل رعيه والتحكم به. إذن من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. المعنى مستمعي الأعزاء أن من يسدد قرضا قديما بقرض جديد فهو كمن يتوهم أن الضبا التي تعرف بجفونها صارت عنده غنما أليفة، وهو ضرب من المستحيل أن تروض الصيد حتى تصبح مثل الغنم. والقرض الجديد يعتبر ظبي، سيشرد منك غدا هذا الظبي ويطالبك بالركض خلفه لتسدد. العملية مجرد ترحيل للألم أو تأخير للألم وليست علاجا له، فالدين لم يسقط بل انتقل من داء إلى داء آخر مع احتمال زيادة الفوائد أو الضغوط. يضرب هذا المثل مستمعي الكرام في من يحل مشكلة بأخرى من جنسها دون أن يقترع الجذر. نعم، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. الحلول التي لا تقتلع الجذور هي مجرد تأجيل للعاصفة. تذكروا دائما، لا يمكن ترويض الضباء في حظيرة الغنم، ولا يمكن إطفاء النار بنأر مثلها. يناظره في الأمثال العربية ما ذكره الأشبهي بلفظ، إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذلك غرم على غرم. إذن من قضى دينه بدين كانت الضباء غنمة.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك مواقف في الحياة الشجاعة فيها ليست في المواجهة، دائما وغالبا ما تكون بعض المواقف ليست الشجاعة فيها المواجهة، بل في التراجع تماما، كما علمنا الأجداد في حكمتهم التي لا تخطئ حين قالوا احذر من السيل والليل والبعير الهيج. هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. للوهلة الأولى يبدو المثل بسيطا، لكن مفرداته تحمل ثقل الطبيعة. السيل هو معروف، هو ذلك الماء المنهمر الذي لا يرحم، الذي يأتي من أعالي الجبال بقوة هادرة. والليل الظلام، وستار الظلام يغيب فيه البصر وتنكشف فيه المخاوف. والبعير الهيج هو الهائج، أي الفورة والغضب، عندما يكون في أشد غضبه، والجمل في قمة ثورته وهيجانه، يفقد هدوءه المعهود ويتحول إلى طاقة يعني لا تطاق ولا تقاوم. هذه الأشياء عليك أن تنتبه منها، هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. والهيج هو الهائج المعروف الذي لا يمكن مقاومته، عليك أن تبتعد، تحذر منها، لأنه إذا هاج هاج. المعنى مستمعي الكرام، المثل يحذر من هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن مجابهتها، لا يمكن مواجهتها، يجب عليك أن تواجه هذه الثلاثة الأشياء بحكمة، يعني دون أن تتعرض للخطر. هذا المثل يجمع لك ثلاثة أنواع من التهلكة التي يجب عليك أن تحذر منها: السيل، وهو يمثل الخطر المفاجئ والمكتسح الذي لا ينفع معه العناد، والليل يمثل الخطر الخفي الذي يباغتك من حيث لا تراه، والبعير الهيج هو يمثل الخطر الغاضب الذي فقد السيطرة على عقله فلا مجال لمنطقه أو تهدئته. إذن احذر من هذه الثلاثة الأشياء. إذن مستمعي الكرام، يخبرنا هذا المثل ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فالانحناء للعاصفة أحيانا هو قيمة الحكمة، فليس كل التراجع هزيمة، بل قد يكون هو النجاة. وهذه الدلالة العميقة تؤكد أن الذكاء ليس في هزيمة هذه الأخطار، بل في تجنبها من الأساس. فالمواجهة هنا ليست بطولة، بل هي مجازفة خاسرة. احذر من السيل والليل والبعير الهيج، هذا مثل شعبي يضرب في تحذير شخص من مغامرة غير محسوبة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بداعي الشجاعة، لأن هذه الأشياء لا تقاوم. احذر من السيل والليل والبعير الهيج.

مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن حب ما بقى وإن كره ما بقى. هذا المثل يشير إلى شخص ما، والمقصود أن هذا الشخص إذا أحب شيئا أحبه بكل تفاصيله ولم يبق مجالا لغير الحب، والعكس تماما. هذا المثل يصف شخصا عاطفيا اندفاعيا، لا يفرق بين جيد ولا رديء، بل يحكم عليه كله حسب حبه حسب كرهه المسبق. المثل هذا ليس مدحا بل هو ذم وهجاء، ويؤكد أن صاحب هذه الصفة إنسان غير موضوعي، متحيز إلى جهة ما، لا يبنى على رأيه ولا يؤتمن على حكمه. إن حب دائما ما بقى وإن كره ما بقى، إن حب حب الكل وإن كره كره الكل. ما بقى بمعنى هذا مثل شعبي دائما يضرب في التوازن، يجب أن يكون لدينا توازن في من يعني دائما يعمم الحب، هذا خطأ، أو يعمم الكراهية على كل شيء فهذا خطأ. فيرى هذا المثل القبيح يجب أن يكون يعني دائما قبيح، لا ترى بعين واحدة القبيح حسن إذا صدر عن من يحب، ويرى الحسن قبيحا إذا صدر عن من يكره. هذا النوع من الناس متمعين الأعزاء رأيه أسير قلبه وقلبه أسير هوى. إن حب ما بقى وإن كره ما بقى.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

مرحبا. 157 موجها قانونيا صاغها فريق الحكم الرشيد ويضمن وثيقة مخرجات الحوار الوطني. تحدد هذه الموجهات القانونية الإطار القانوني لما يفترض أن يكون عليه الدستور الاتحادي اليمني الذي أجمع عليه الفرقاء في مخرجات الحوار الوطني. وكنا في حلقات سابقة قد استعرضنا نصيب الأسد من هذه المحددات، واليوم في هذه الحلقة سنستعرض ما بقي من الموجهات، وقد وصلنا إلى الموجه القانوني رقم 131، حيث يقول بضرورة النص في القانون على ترشيد الإعلام الحكومي والحزبي والأهلي وفقا لضوابط المهنة وللمعايير الدستورية. الموجه رقم 132، وينص على ضرورة التجديد في النصوص القانونية التي تحظر استخدام المساجد والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب أو تنظيم سياسي أو جماعة أو فرد، وتجنب إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية والمناطقية. 133، النص في القانون على إلزام القطاع الخاص بمبادئ الحوكمة الرشيدة. 134، النص في القانون على إلزام الحكومة بوضع استراتيجية تسترشد بها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار التنمية الشاملة. 135، إعادة صياغة قانون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بما يتوافق مع الدستور الجديد. 136، النص في القانون على إشراك المجتمع في ترشيد سياسات الأحزاب والمنظمات عبر الاستبيانات واستطلاعات الرأي والاجتماعات المفتوحة. 137، النص في القانون على تجريم الدعم المالي غير القانوني للأحزاب السياسية أو المنظمات أو الجماعات أو الأفراد كونه ينطوي على فساد سياسي ومالي. 138، النص في القانون على تعويض الأحزاب والجماعات والأفراد المتضررة وإعادة ما نهب من ممتلكاتها ووثائقها. 139، النص في القانون على إصلاح الجهاز الإداري للدولة ومراجعة التعيينات والترقيات الوظيفية وتصحيح أوضاع من تضرروا وفقا للقانون ولمدونة الحكم الرشيد بعيدا عن معايير الولاء والانتماء الحزبي. 140، النص في القانون على التعامل مع كل ضحايا الصراع السياسي كشهداء ومناضلين. ومن ضمن الموجهات القانونية الخاصة بفريق الحكم الرشيد رقم 141، وتحث هذه المادة على النص في القانون على وجوب الكشف عن مصير المخفيين قسرا وجثامين ضحايا الصراع السياسي. 142، النص في القانون على إعادة المتضررين والمبعدين جراء الصراع السياسي إلى وظائفهم وتعويضهم تعويضا عادلا. 143، النص في القانون على تعديل التشريعات الضريبية والمالية لضمان إعفاءات ضريبية مؤقتة ومقننة للمشاريع التي تستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب. 144، النص في القانون على منح تسهيلات لحصول النساء وسيدات الأعمال وكذلك الشباب على القروض. 145، وضع قواعد قانونية لتبسيط التشريعات وتطبيق معايير الكفاءة في الخدمة العامة ووضع الأحكام والضوابط الرادعة لها مع تحديد كامل للوظيفة العامة وتأمين أدلة للعمل والوظائف. 146، النص في القانون على تصميم وتعزيز وحدة المراجعة والرقابة الداخلية وجعلها تتبع أعلى سلطة إدارية. 147، النص في القانون على العمل على إسناد مناصب الإدارة العامة إلى كفاءات إدارية متخصصة ونزيهة ولفترات محددة بما يكفل تجديد كفاءة هذه الإدارات ورفع إنتاجيتها وبما يكفل تعزيز مبدأ التدوير الوظيفي. 148، النص في القانون على كفالة الدولة العون القضائي المجاني لأغراض تمكين غير القادرين على الوصول لخدمات القضاء حفاظا على حقوقهم. ومن الموجهات القانونية التي خرج بها فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني
149 وضع قانون يسمح بتأجير الأراضي التابعة للدولة لأغراض سكنية أو استثمارية ولمدة محددة، وأن يتم تجديد العقد وفقا للقانون بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية، ولا يسبب ذلك ضررا للحق العام وتعود إلى الدولة بعد انتهاء عقد تأجيرها. 150 النص في القانون على أنه لا يحق تحت أي ظرف لمجلس النواب إقرار أي اعتمادات يتم إدراجها في الموازنة العامة بصفة إجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة، ولا يجوز للمجلس المصادقة على أي اعتماد إضافي يزيد عن النسبة المسموح بها. 151 النص في القانون على إلزام الجهات والمؤسسات الحكومية بالاحتفاظ بالمستندات والوثائق المالية لمدة لا تقل عن 35 عاما بدلا من 5 سنوات. 152 النص في القانون على إلزام الدولة بإنشاء مكتبة وطنية مهمتها الاحتفاظ بكافة الوثائق الرسمية لمؤسسات الدولة وعدم إتلاف أي وثيقة من الوثائق. ومن ضمن المخرجات التي خرج بها فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني رقم 153، وتتضمن النص في القانون بأنه لا يجوز لوزارة المالية والوحدات الإدارية التابعة لها بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات أو تقديم بيانات خاطئة في كل ما يتعلق بمالية الدولة أو سياساتها المالية أو النقدية إلى مجلس النواب أو لجانه المختصة أو هيئة رقابية أو مجالس محلية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة ووسائل الإعلام وكل صاحب مصلحة، ويجرم ذلك القانون. 154 النص في القانون على تجريم كل عمليات تجنيب وإخفاء أي نوع من الإيرادات أو جانبا منها نقدا أو عينا بعيدا عن إيرادات الموازنة العامة للدولة. 155 النص في القانون على تجريم كل جريمة غسيل أموال، ويشمل كل من عمل وشارك وحرض وساعد على ارتكابها، ويدخل في ذلك الأموال الناتجة عن مزاولة شاغلي الوظائف العليا للتجارة بصورة مخالفة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في داخل وخارج البلاد. 156 إصدار قانون يحدد مهام واختصاصات البنك المركزي باعتبارها الجهة المسؤولة في البلاد عن رقابة حركة النقد وإصدار الأوراق النقدية والعودة إلى العمل بنظام الخزانة العامة. وآخر موجه من الموجهات القانونية رقم 157 النص في القانون على تجريم كافة المخالفات المتعلقة بأعمال المشتريات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التوريد، وكذلك المخالفات المالية ووقائع الاختلاس. إذن متابعينا الأعزاء، كان هذا استعراضا ل 157 موجها قانونيا صاغها فريق الحكم الرشيد، وتوافقت عليها كافة الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وخرجت لتتحدث بالتفصيل عن مختلف قطاعات الدولة وما يتطلبه تنفيذ مفهوم الحكم الرشيد. انتهت هذه الحلقة مستمعينا من مخرجات الحوار الوطني، إلى اللقاء.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي باستشهاد العميد يحيى وحيش ويوجه بالتحقيق العاجل في ملابسات الجريمة. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يدشن اختبارات الثانوية العامة بعدن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3593 قتيلا. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية غزاء ومؤسسات لعائلة قيادة الفرقة الأولى مقاومة وطنية العميد يحيى وحيش، الذي استشهد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه، ما أسفر أيضا عن استشهاد وإصابة عددا من مرافقيه. وأعرب فخامة الرئيس باسمه وإخوانه أعضاء مجلس القيادة والحكومة عن خالص التعازي وصادق المؤسسات إلى أسرة الشهيد وذويه ورفاق دربه في المقاومة الوطنية والقوات المشتركة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وأشاد فخامة الرئيس بالمناقب الوطنية والنضالية للشهيد وحيش الذي يعد من أوائل المقاومين لمشروع الميليشيات الحوثية الإرهابية والدفاع عن النظام الجمهوري في مختلف الجبهات. ووجه فخامة الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والمقاومة الوطنية للتحقيق في ملابسات الجريمة الآثمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. وأكد رئيس مجلس القيادة أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والأمن في معركتها المصيرية ضد المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني والتنظيمات الإرهامية أو الإرهابية المتخادمة معه، ولن تثنيها عن مواصلة واجبها في تعزيز حضور الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع الوطن. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025-2026، والتي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. وعقب التدشين قام عضو مجلس القيادة الرئاسية ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد الغني الشذوبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية شملت مدرستي البيحانية النموذجية وباكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء طلاب وطالبات لاختباراتهم في أجواء مناسبة وهادئة. واستمع الفريق الصبيحي من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الاختبارات التي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة، يتوزعون على 78,727 طالبا وطالبة في القسم العلمي و 14,438 طالبا وطالبة في القسم الأدبي، يؤدون اختباراتهم في 906 مراكز امتحانية، منها 709 مراكز للقسم العلمي و 197 مركزا للقسم الأدبي. وأشار العبادي إلى الاستعدادات التي أنجزتها الوزارة لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني، والتي شملت استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية وتوفير متطلبات المراكز الامتحانية بما يكفل سير الامتحانات بصورة سلسة ومنظمة، ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في المحافظات المحررة. ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة حرصت على توفير بيئة امتحانية مناسبة تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان، داعيا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا أن النجاح هو ثمرة تكامل جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع وأن الجميع شركاء في صناعة مستقبل الأجيال القادمة. وأكد الفريق الصبيحي أن نجاح الامتحانات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة
تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان قطاع التعليم اهتماما بالغا باعتباره أساس بناء الإنسان والتنمية المستدامة، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد الأجيال وتأهيلها علميا ومعرفيا للمساهمة في بناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشاد عضو مجلس القيادة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية والكوادر التربوية والتعليمية واللجان الامتحانية في مختلف المحافظات، مثمنا ما أظهروه من مستوى عال من المسؤولية والحرص على إنجاح الامتحانات رغم الظروف والتحديات الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معبرا عن تمنياته لجميع الطلاب والطالبات بالتوفيق والنجاح، داعيا إياهم إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة والاعتماد على قدراتهم العلمية وما اكتسبوه من معارف خلال العام الدراسي. وثمن الفريق الصبيحي الدور الذي تطلع به الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والجهات المساندة في تأمين المراكز الامتحانية والحفاظ على انتظام العملية الامتحانية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والطالبات. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن زنداني اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في بلادنا. وعبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها السفير الأمريكي خلال فترة توليه مهامه ودوره الملموس في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتمنيته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه القادمة، منوها بالدعم الأمريكي المتواصل للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وما نتج عنها من أزمات إنسانية واقتصادية معقدة. بدوره عبر السفير الأمريكي عن شكره لدولة رئيس الوزراء وللحكومة على ما وجده من تعاون وتسهيلات كبيرة ساهمت في إنجاح مهامه الدبلوماسية، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مساندتها لجهود الحكومة الرامية إلى استكمال استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. دشن نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العبابي ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي اليوم اختبارات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري بقسميها العلمي والأدبي في المحافظة، والتي تقدم لها 6311 طالبا وطالبة موزعين على 33 مركزا امتحانيا. وعقب التدشين تفقد الدكتور العباب والوكيل الفاطمي سير العملية الامتحانية في مركزي مدرسة الميثاق للبنين ومدرسة الشهيد محمد هايل للبنات، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح سير عملية الامتحانات، مشيدا بالترتيبات المتخذة والجهود المبذولة من قبل اللجنة الفرعية للاختبارات في مكتب التربية والتعليم بمأرب، داعيا إلى تكاتف الجهود لتوفير بيئة مناسبة للطلاب تؤمن لهم ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. من جانبه أكد الوكيل الفاطمي استمرار دعم قيادة السلطة المحلية لقطاع التعليم بالمحافظة لبناء الأجيال المؤمل عليهم بناء المستقبل، وحث الطلاب على الالتزام بضوابط وتعليمات اللجان الامتحانية. كما دشن محافظ تعز نبيل شمسان اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 واطلع على سير العملية الاختبارية في مدرستي زيد المشكي للبنات وبكثير للبنين، واستمع من رؤساء المراكز الامتحانية إلى شرح حول مستوى التجهيزات الفنية والإدارية والإجراءات المتخذة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب وطالبات لأداء اختباراتهم بكل يسر وانتظام. وأشاد المحافظ شمسان بالترتيبات التنظيمية الأمنية المتميزة التي تضمن سير العملية الاختبارية بانضباط وشفافية بعيدا عن أي اختلالات أو مخالفات، بما يخدم العملية التعليمية ويعزز الاستثمار في رأس المال البشري الذي تتميز به المحافظة. من جانبه أوضح مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبد الواسع شداد أن إجمالي عدد المتقدمين للاختبارات هذا العام بلغ 25,851 طالبا موزعين على 164 مركزا اختباريا في مختلف المديريات المحررة،
مؤكدا استكمال جاهزية اللجان والمراكز وفقا للإجراءات والمعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى السبت إلى 3593 قتيلاً و 10990 مصاباً. وأوضحت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي نشرته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية أسفرت عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 120 آخرين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يعزي باستشهاد العميد يحيى وحيش ويوجه بالتحقيق العاجل في ملابسة الجريمة. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يدشن اختبارات الثانوية العامة بعدن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 3593 قتيلاً. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة نصر الأغبس. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: نطوف في الميدان لنلامس حياة البسطاء من ذوي المهن البسيطة خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعيش تفاصيل يومهم وأنماط حياتهم، نتعرف على كفاحهم وتغلبهم على مصاعب الحياة، لنتعلم منهم الدروس ونشاركهم اللحظات في برنامج حياة البسطاء. برنامج حياة البسطاء من إعداد وتقديم بشرى الجرادي، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
1: أسعد الله أوقاتكم الأعزاء المستمعين، مستمعين إذاعة مأرب وبرنامج حياة البسطاء الذي نستهدف فيه ذوي المهن الحرة أو الأشخاص الذين الباعة المتجولون هنا في محافظة مأرب. لدينا في هذه الحلقة ضيف جديد وصاحب مهنة حرة، هنا سوف يعرفنا على اسمه. عرفنا باسمك.
2: أنا اسمي علي صالح مسالم.
1: علي صالح من وين يا علي صالح؟
2: من مصاب السافل. ايوه نعم.
1: اشوف معك معاوز.
2: معاوز نصنعهم داخل كذا وحياكه، ونخرج نبيع بالشارع للناس معاوز، يعني الشغل فاتر ذي اليوم، بس نخرج نبيع معاوز، يعني صنعه كل شغل يدوي، يعني نشتري الخياط ونشتري ذا ونخرج نصنع البيوت.
1: انت بتخيط؟
2: ايوه انا خيط بالبيوت، يعني نشتري خياط ونصلح المعاوز بالبيوت. انا كل احنا اصاب عندنا معاوز، يعني شغلنا. بس جابوا لنا صيني الان، تعبونا بالبضاعه الصينيه هذه، دمر حقنا الشغلة.
1: خسرتوا يعني؟
2: أيوة خسرنا. مع
1: أنت بتخي يعني معك ماكينية في البيت؟ أيوة. أو ولا معمل ولا إيش؟
2: أنا ماكينة في البيت بس نصلح كده لحالي، ما أنا التجاري معنا، أنا معانا ماكينة فردية، يعني نشتغل بالبيوت ونخرج نبيع بالمصاريف، نشتري خياط ونشتري ذا ونروح نصنع.
1: كم لك في بيع المعاوز؟
2: والله في بيع المعاوز لي فترة، أنا يعني مارب لي حوالي سنتين أو سنة، وكل عن بلاد، يعني نتنقل والله كل ساعة بلاد. أنا لا شغال فترة ما في شغل، يعني بوروا بنا بتصيني. أيوة نعم.
1: يعني في مأرب لك سنة؟
2: في مأرب حوالي لي سنة أنا أقول. أيوة والله.
1: من قبل؟
2: من قبل كل عن عدن، روح المكلا، روح يعني كل عن بلاد صنعاء، كل عن بلاد نت والله. يعني ما شغل ميز، أنا شغلنا يعني محرج، أنا صنع بالبيت ونخرج نبيع.
1: كم عمرك حاليا؟
2: عمري حوالي 40 أنا أقول. 40 سنة. أيوة.
1: من متى بدأت تشتغل في الحياة؟
2: بالحياكة هذه لي حوالي 20 سنة أنا أقول، يعني وأنا شغلي معاوز، وأنا معاوز نصنع ونخرج نبيع، هذا شغلنا ما فيش معانا غيره.
1: طيب لو تكلمنا عن أنواع المعاوز، بما أنك بتعمل المعاوز أكيد عندك خبرة في أنواع المعاوز.
2: في خبرة بأنواع المعاوز عندنا خبرة، بس دمرنا بالصيني هذا، ولا الخبرة موجودة يعني ما فيش عندنا كفاءة.
1: طيب كلمني عن أنواع المعاوز، قل لي بعض.
2: بيضاني، لحجي، دبعي، مزجات، 9 مزاج، 10 مزاج، بطن 10 مزاج، يعني مهن كثيرة. وكم من معاوز نجي أسبوع حوالي أسبوع يشتغلوا من بطن 10 مزاج، عامل يجي أسبوع أقل حاجة يشتغلوا، يعني داخل يعني يخرج يبيعوا ولا
1: إيش النوع هذا اللي بتظل فيه؟
2: مزجات يكون 9-10 مزجات، يفهموا اللي هو لباس اللي هو عارف الشغل هذه، يعني 9 مزاج هذا 1-2-3-4-5 كذا، 15 مزاج، يكون شغله صعيب، شغله صعب مرة. يعني
1: إيش أغلى أنواع المعاوز؟
2: أغلى أنواع المعاوز هو اللي هو 15 مزاج اللي قلنا لك، والبيضاني. أيوة نعم، هذا اللي هو غالي، بس هذا ما تبتاع إلا في المحلات، إحنا في السوق ما يشلوا مننا الحاجة الرخيص، الغالي ما يشتروش.
1: يعني لما تخرج بأشياء غالية في الشارع ما بيشتروش منك، إيش السبب؟
2: لأنه غالي يقتنع يشتري الزبون من المعرض، أما إحنا في الشارع يقول لك اشتري حاجة رخيصة، أنت تبيع أكيد حاجة رخيص.
1: يعني سبحان الله.
2: تقول له ب50,000 40,000، يقول لك أنا هب لك معرض. لما تقول له ب40,000 ب50,000 هب لك معرض، أقول لك كيف تبيع حاجة يعني ب50,000 بالشارع؟ أقول له يا أخي طالبين الله، ما معناش معارض، معناش حق معرض إيجار، ولا معنا ضمار نضمر المعرض، نطلب الله أنا بالحاجة اللي رخيصة.
1: يعني الناس اللي ما عندهمش دخل كثير ما بيتوجهوش للمحلات، بيتوجهوا للأشخاص زيكم. أيوة. يعني الباعة المتجولين.
2: أيوة المتجول، أما اللي معه فلوس كثير يدخل المعرض يشتري 100,000 80,000 70,000، لكن اللي معه 10,000 15,000 يجي عندنا يشتري رخيص، نكسب 500,000 ريال بعد المعاوز نبيع. أنا ما طلبت مع كثير، ولو قمنا طلبت مع كثير ما نقدر نبيع.
1: كيف تعلمت هذا المهنة؟
2: والله هذه عندنا في أصاب كلهم يشتغلوا معاوز، يعني تعلم مع معلمين كذا، تجلس داخل تعلموك خياطة وصناعة وكذا، ونرجع نشتغل لحالنا، نشتري خياط ونصنع لحالنا.
1: بس من اللي علمك في البداية؟ يعني أول شخص علمك؟
2: علمنا واحد من البلاد، واحد صاحبي من أصحابنا، بني عمي.
1: كم كان عمرك لما تعلم؟
2: تعلم بوي عندنا يتعلموا عادي عمره ما بين 10 سنة 9 سنة 11 12 مقدم بيصنعوا معاوز، لأنه الناس ضباحة ما فيش معاهم أعمال. اللي معاه 3 عيال 4 عيال عندنا يشغلوا مصانع معاوز.
1: أبوك كان يعمل في المعاوز؟
2: أبي لا لا من أول كان ما فيش أبي من أول كان ما هليش المعاوز هذه بأيامهم، كانوا يقتربوا السعودية. إحنا لقينا وقت الأمور طايرة، كانوا الأولين كلهم يقتربوا السعودية ما يصنعوش معاوز، بس الآن كل الناس الصغار والكبار عندنا يشتغلوا معاوز، يعني ما فيش عمل غير المعاوز. بس الصيني زاد ضربتهم معناته حطم السوق تماما.
1: بس ايش اللي خلاك تتعلم تعمل المعاوز في سن مبكر يعني وانت صغير؟
2: فاقر ما فيش عمل معانا، ما فيش عمل، ما عندنا وظائف لا اعمال ولا دراسه ولا في عندنا. عادي احنا على العصر الحجري، انت عندنا ما فيش تعليم، احنا براس الجبال بيوصل تعليم عندنا ما فيش، ما فيش مدارس عندنا بالمره. اكثرهم اللي يشتي يتعلم يروح يخرج من البلاد يروح يتعلم، اما عندنا ما فيش تعليم. احنا
1: ليش انتوا في اي مكان؟
2: ها
1: في اي مكان في البلاد؟
2: مصاب السافل، مصاب السافل، احنا من مصاب السافل يعني قوير، من قوير احنا يعني القريه حقنا اسمها قوير، هذه القريه حقنا.
1: ما فيش فيها مدارس خالص؟
2: ما فيش عندنا مدرسه، في مدرسه بعيد تنزل من الجبال يشتي الطالب يدرس يوصل هناك وقت الفسحه، لو يشتي ينزل من بيته بينزل وقت الفسحه، يعني بيقدر الناس بندوا المدرسه بيوصل المدرسه. عندنا اللي يشتي يدرس بعضهم عندنا اللي معاه فلوس اللي معاه مال يخرج يعزل من القريه يروح يتعلم يدرس يسكن مكان ثاني، اما عندنا ما تعلموش ولا في مدارس ولا مره. حتى طريق جابوا لنا طريق الان قدام فتره مخربانه ما صلحوا ولا ما فيش معاه، ما حد يوصل بيني ولا حد يقدر يطلع عندنا جبال مره وعيره.
1: حتى لحد الان ما فيش مدارس؟
2: ما فيش لحد الان والله ما في، ما دحين قابلنا دول المدارس كلهم حتى اليوم فاتحين.
1: ليش؟
2: الدنيا تغيرها ما كيف ليش؟ المدارس الان كل التعليم قدول عندنا هشه، مع دروس الانادر اللي معهم مسؤولين اليوم شبعان تجار يروحوا يدرسوا على مدارس اهليه، ما مدارس ما فيش رواتب.
1: يعني خارج المدينه خارج القريه هذه؟
2: خارج القريه يدرسوا الناس الا في تعليم، اما عندنا بالقريه ما فيش الا اللي يخرج يعزل يدرس، اللي يعزل من القريه يروح يدرس يتعلم يكتب.
1: يعني أهل القرية كلهم في وصاب السافل محرومين من الدراسة؟
2: محرومين من المدارس، أكثرهم عندنا بدائرة عندنا قوير هذه محرومين من المدارس من المشاريع كلها، المستشفيات يعني من كل المصالح، ما ليش مصالح ما فيش ولا زي ما طرحنا الإمام بالنسبة للقرية حقنا. في أماكن زي بني حطام زي بني سلمة ناس يعني في وصاب كبير مش صاير، في ناس مطورين معهم شبعانين معهم مسؤولين بلادهم يصلحوا بلادهم، معنا عندنا كل ناس قرويين ما فيش معهم ولا شيء، هذا ما أكون أقوله.
1: طيب يعني بدأت قلت لي من عمر 9 سنوات، إيش يعني إيش الحافز اللي خلك تتعلم من 9 سنوات؟
2: حافز تتعلم إنه ما فيش دخل معهم، أقول لك ما فيش معهم أعمال ولا في معهم غير المعاوز.
1: يعني كانت الأسرة محتاجة إنك تشتغل؟
2: محتاجة إلى شغل، محتاجة إلى أعمال، محتاجة إلى يعني دخل، ما فيش معهم من يشقى عليهم، ما فيش أعمال ما فيش كذا، تعلم يصنع حتى لو إنه يدخل بيومه 1000 ريال. يسدبوا مصاريفه ولا يجلس معطل افضل، يعني شوف احسن من انه يروح ما فيش اعمال.
1: ايش ابرز الصعوبات اللي واجهتك اول بدات تتعلم؟
2: والله صعوبات انه تعب والشغل هذا مش انه صغير تجلس اول نظرك واصل، اذا غلطت في المعوز يعني اعتبر المعوز خربان وتقرح خيوط اول مره تجلس تعلم تضيع عليك ضمار تستلى وتقضي حوالي ما تعلم صنع وما تعلم كده بدون ما تخرب، ضروري تخسر، تخسر مع شراء خيوط وسرع، تخسر بضاعة معناته إنه طلع خربانة إنك متعلم على ما تنباع، لما تتعلم ترجع تشتغل تمام.
1: ما فكرتش مثلاً إنك تشتغل وتبيع للمحلات؟
2: ما المحلات يشتوا لك ضمار قوي تبيع لهم، تبيع ما شارك ضمار تبيع دين وتتخلص، لكن إحنا ما فيش معنا ضمار. يا الله تشتغل مصاريفك مصاريفك،
1: يعني ما تقدرش تشتغل عدد كبير؟
2: لا لا عدد كبير ما فيش ضمار، ما مش منولك لا زي الضمار هذا الشيء تبيع للمحلات معك ضمار تكون تصنع ومعك عمال تشتري منهم تخرج توزع.
1: طيب ما فكرتش مثلا تعرض فكرتك على واحد من المحلات انك تشتغل لهم خياطه وهم يوفروا لك كل شيء؟
2: المحلات هم قدم معهم موزعين تجار يوزعوا لهم، على فكره في معهم تجار يجي يوزعوا لهم يبيعوا له دين وتخلصوهم خلاص، لكن احنا بتكون ما فيش معاك حتى لو قال لك تشتري بضاعة ما تقدرش تبيعها له لأنه ما فيش ما يديلكش بيس بنفس الوقت، ما فيش معاك ضمار تدعمه وتنزل البضاعة، هذا هو. واللي معاه فلوس معاه ضمان ايش طالع يوزع يبيع جمله المحلات ورجع تخلص، واللي ما مش معاه فقالوا يا اخي ايش طالع يخرج يبيع ولا ايش طالع له بالايجار ولا زي كذا. هذه شغلات المعاوز كذا.
1: بدات تعلم حد من اولادك؟ طيب
2: ما هذا الان عادوا صار في الان واحد يتعلم عادوا بدايه عادوا.
1: كم عمره؟
2: عمره 11 يمكن حوالي.
1: بدات تتعلموا يعني؟
2: ايوه تعلم يصنع معاوز الحين عادوا بدايه من السنه هذه. هذا والله
1: كيف تشوفه تعلم؟
2: هذا بيتعلم بالسنة هذه لأنه دحين في رمضان معطلين اللي علموهم موقفين الصنعة بعد العيد يعني.
1: طيب أنت مش هو بيدرس؟
2: ما فيش قلنا مدارس عندنا ما حد يدرس عندنا، اللي يشتي يدرس يخرج من القرية عندنا.
1: يعني ابنك عادوا في أولادك في القرية؟
2: في القرية بس نشتينا عزل ما قدرناش لأنه قريب قلنا نشتينا عزل عشان ندرسهم هذوم الأمور مش سابر الوضع عندنا مش سابر هذا. ما التعليم عندنا ما فيش أكثرهم ماشين لا تعليم ولا أميين كلهم.
1: طيب خلال السنة هنا في مأرب يعني ما قدرتش إنك تجمع نفسك تجيب أولادك هنا تسكن أنت وهم؟
2: ودي حنا نقدر بس عاد الأمور ما نقدرش لأنه الوضع الإيجار ما نقدرش نتحمل إيجار بيت ونتحمل لأنه شغلنا معروم لأنه لو قمنا نستأجر بيت 100,000 80,000 ما خارج ما شاطيش ولا ودي حنا نحن نجلس بمأرب علم عيالنا ونتشتغل لكن ما تكون إيجار ومصاري وانت شغلك دخلك محدود ما تقدرش. هذا اللي هو كان موجود.
1: كم تخيط مثلا في الشهر معاوز؟
2: والله على حسب احنا هذه البضاعة اللي نشتغل بسوقي تقدر تاب اليوم معاوز لأنه تخرج تبيع رخيص، وأما اللي بضاعة غالية هذه ما نشتغل ليش لأنه ما تقدرش تبيعها بالشارع. نشتغل من البضاعة الرخيصة على بالنا حتى عندنا النسوان يشتغلوا معاوز زي كذا. ترى النسوان عندنا يتعلموا يشتغلوا معاوز اللي ما بيش معي أسرة ولا في معي تعلمت الصنعل عشان تشكى على نفسي.
1: إيش الأنواع المعاوز اللي تقدر يعني إنك تسويها؟
2: أول بداية المقلمات أبو مزجين وترجع دلدلات وترجع بيضاني وبعضه يتطور 10 مزجات.
1: إيش أنت الأنواع اللي تقدر تسويها أنت؟
2: نصلح 5 مزاج 4 مزاج 3 مزاج بيضاني نصلح بس الآن الطلب اللي يمشي معنا إحنا أكثر من البضاعة الرخيص. هذه البضاعة المليح لازم تكون تبتع للمعرض.
1: بس اقول لك يعني هل تقدر تسوي من المعاوز الغاليه هذه اللي وانواع اخرى غير البيضان؟
2: في معانا دعم مثل ليك وفي معاه ضمار وعاد يقدر يصلح كيف يقدر يبيع للمحلات ويقدر يجبر يقدر لكن ما تكون ما
1: يعني لو لقيت مثلا حد يقول لك تعال اشتغل في محلي وانا بوفر لك كل شيء.
2: انا اشتغل لو في كذا لكن ما تكون صاحب المحل معاوز يعني عميل يوزع له يبيع له دين ما احتاج انه يدور له عاد المالوش. لانه في معه تاجر يجي ينفذ له بضاعه بعلدين يمشي اموره.
1: طيب تقدر تسوي معاوز غير البيضاني اللحجي وال
2: المزجات الدبعي انواع المعاوز نقدر نصلحها يعني نقدر نصلح كل حاجه المعاوز لو في بس دعم معناته نقدر نسوي كل شيء. لو في خياط ضمار وفي من يدعمك بخياط ديناك تقدر تصلح وتخرج تبيع له هذا اللي شيء يدعمك هذا هو.
1: طيب ايش رسالتك للتجار؟ رسالتك للتجار للاشخاص اللي معهم محلات يعني نصيحتك لهم كيف يتعاملوا معاكم؟
2: انا رسالتي قبل كل حاجه انهم يمنعوا الصيني عشان يد العامله هذه تحطموني الصيني التوريد هذا ممنوع عشان لان هذه من هنا يعتبر تخدم الشعب. الان حطموا كثر الناس بقفوا بندوا محلات ما يقدروا يشتغلوا لانه رخيص بصيني من 8 من 10 يجيبوا من الصين واحنا عندنا المعاوز يكلف خياط 8,000 ما يقدر عاد يبيعه ما يطلع ايجاره العامل اللي يشتغله.
1: كيف الشغله الصيني هذا قصدك بيجي
2: الصيني شو البضاعه هذه يروح بالصين يطبعوا له نفس البضاعه هذه صيني طبعه
1: قصدك الخيط ولا
2: الشغل نفسه مكاين ونفسه في الصين
1: مكاين
2: على كهرباء آلات
1: يعني يشتغلوا معاوز في الصين؟
2: ايوه الصين يشتغلوا معاوز مصانع مليان يستوردوا بضاعه من الصين الان عشان يحطم الشغله حقنا.
1: معاوز يمنيه
2: مش هم يردوا الى اليمن معاوز صيني يطبعوا طباعه هناك بالصين ويردوا الى اليمن التجار
3: بدهم
2: معاوز يسووا نفسهم سنبل معقره ويسووا نفسهم بضاعه صيني شغل على الكهرباء ما هو الشغل يد هذا اللي حطموا السوق.
1: هذا بيسبب لكم يعني
2: سبب يعني خساره كبيره للعمال واليد العامله لانه عندنا بوصاب مليون عدد سكانه حوالي شقي 3 مليون يعني كلهم معتمدين على المعاوز ولا في معهم شغله يعني
1: يشتغلوا
2: كلهم معاوز عندنا في اصاب هي كل اليمن كامل بس اجى الصيني هذا دمرهم الان اكثرهم جلوس اكثرهم طوروا طور باليد العامله ما التاجر وقدوا تاجر لكن اليد العامله اللي اشتغل دخل طور مع خارج يشتغل الا اللي شقرق يبيع مشي حاله هذا اللي هو الخبر.
1: طيب حصلت لك مواقف في حياتك صعبة؟ اذكر لي أصعب موقف في حياتك كنت تتخيل، يعني كنت تظن أنك ما بتقدر تتجاوز وبعدين تجاوزته.
2: والله كم يا مصاعب وكم يا ما يعني نجلس بعض الأوقات
1: في موقف الواحد ما بيقدرش ينساه في حياته.
2: والله كم حد يجي مواقف روحنا بعد الحرب كنا بتعادل جلوس هناك، أنا طلعنا لما قال الحرب روحنا معناته ما فيش معنا عمل ولا يبتعوا المعاوز، جلسنا سنة حوالي ما معناش ولا داخل ولا ريال. هذا أكبر مصعب، أكبر موقف معناته كنا بجلوس.
1: طيب وأحسن موقف حصل في حياتك يعني كذا
2: ما رب تمام إن شاء الله نقول إنه بيكون خير، يعني في عمل كذا في ناس يعني لا بس
1: يعني أنت متفائل في مر
2: متفائلين في بوم إنه في عمل في عمل هذا هو. والسلام ختام.
1: أعزائنا المستمعين الكرام، كنا مع العم علي صالح. نعم لديه بعض المعاوز التي يقوم ببيعها وخياطتها بيديه. طبعا هو يعرف يخيط أنواع المعاوز، اللحجي، البيضاني، الشحري، والحديدي، ما شاء الله، والحليسي، كل الأنواع يعرف يسويها. يعني من الجميل لو الأيادي العاملة هذه اللي بتسوي وتصنع بيدها وتحك يعني تخيط أفضل أنواع اللبس التراثي أو العادات أو تحيي عاداتنا وتقاليدنا وتسهر ليالي من أجل أن تحيك هذه القطعة التي يرتديها كثير من اليمنيين. من الجميل لو وجدوا مثل هؤلاء تجار يقومون بإعالة يعني بالاستفادة من عملهم وتشجيعهم وبيع بضاعتهم. نتمنى أن يتفاعل التجار مع مثل هؤلاء الأيادي العاملة. الأعزاء الأكارم، قبل أن نختم حلقتنا لهذا اليوم، مصنع هيلان يقدم جائزة بقيمة 30,000 ريال كدعم لذوي الأعمال الحرة هنا. ألف ألف مبروك، كل عام وأنت بألف خير.
2: آمين آمين. اللهم وفق هذا الإنسان ليدعم اليد العاملة ويشجعها بكثر الله خيره وكثر الله من أمثاله اللي يشجع اليد العاملة هذه والمهن. الله يفتح له وتسأل الله التوفيق.
0: كنتم مع برنامج حياة البسطاء من إخراج نصر الأغبس.

0: لا يمكن أن نترك لدعاة الخراب والميليشيات المسيطرة بالقوة على صنعاء أي فرصة لشق الصف والمزايدة على قضية الوحدة، وهي التي فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة وإغلاق الطرق بين المدن وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية والمحررة، وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي وطائفي ومناطقي.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فأهلا ومرحبا بكم مع خلق آخر من أخلاق الإسلام الفاضلة، وخصلة من خصاله العظيمة، مع خلق تسود به المحبة ويكون به التآزر، مع خلق من أخلاق المرسلين وصفة من صفات الصالحين، إنه خلق الكرم. الكرم صفة مدح في الإنسان، وأمارة على صفاء القلب ونقاء السريرة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع قدومه المدينة على هذا الخلق، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي، وهو عبادة من العبادات، والمسلم يغبط على أدائه تلك العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى عليم يحب العلماء، وكريم يحب الكرماء، ومحسن يحب المحسنين. والكرم من شيم الرجال ومن خصال الأبرار، وأكرم البشر هم أنبياء الله. إبراهيم عليه السلام جاءته رسل ربه بالبشرى في صورة بشر، ولم يعلم أنهم من الملائكة، فأحسن إكرامهم وذبح لهم عجلا سمين، وشواه على حجارة محماه، وأسرع في تقديمه، فما لبث أن جاء بعجل سمين. وموسى عليه السلام نعته ربه بأنه كريم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال عليه الصلاة والسلام عن يوسف: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. رواه البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسنهم عطاء، نفسه كريمة ويده سخية، ما سئل عن شيء قط فقال لا، سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولبس مرة بردة فقال له رجل: ما أحسنها، فأكسنيها يا رسول الله، فأعطاه إياها. رواه البخاري. وتأتيه الغنائم والعطايا فيوزعها على الناس. في حنين أعطى صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، وما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. وجاءه مال عظيم من البحرين، وكان أكثر مال أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انثروه في المسجد. فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني، إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يحمله فلم يستطع، فنثر منه ثم احتمله على كاهله. رواه البخاري. ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا لبذله ابتغاء لمرضات الله. قال عليه الصلاة والسلام لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. متفق عليه. بل كان من كرمه عليه الصلاة والسلام يعد بالمال قبل أن يأتيه. قال لجابر رضي الله عنه لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك، مثل كسرى وقيصر، وأكرم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأفذاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله، وعثمان جهز جيش العسرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رواه الترمذي. وضيف أبو طلحة رجلا فقالت له زوجته ما عندي إلا قوت صبياني، فقال أقفلي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فقامت إلى السراج كأنها تصلحه فأطفأته، يريان الضيف أنهما يأكلان، فأكل الضيف طعامهم. فلما غدا أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه. أيها المباركون، وللكرم أبواب متنوعة، فالإنفاق على النفس إحسان. قال عليه الصلاة والسلام إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. رواه مسلم. والإنفاق على الزوجة والولد بما يسد حاجتهم من أعظم الوجوه، من أعظم الوجوه للكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وإذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أيها المستمعون الكرام، ومن الكرم والوفاء إكرام صديق الوالدين، وإكرام الجار، وإكرام الجار من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. متفق عليه. ومن حسن الجوار إرسال الطعام إليهم وإشراكهم فيما يطعمه هو وأهله. قال عليه الصلاة والسلام إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وضيافة الضيف من المروءات والأخلاق الكريمة. قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن لا مال عنده فليكن كلامه طيبا، فالكلمة الطيبة نوع من السخاء والعطاء. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. والإحسان إلى الآخرين بتفريج الكروب والهموم من الجود. قال عليه الصلاة والسلام كل معروف صدقة. متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه لا تستحي من إعطاء القليل، فالحرمان أقل منه، ولا تجب عن الكثير فإنك أكثر منه. وأكرم الأفعال ما قصد بها وجه الله، وأعظم الناس كرما أطوعهم لله. قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. متفق عليه. فتحل بكرم المال، وكن كريما بنفسك وجاهك، واحرص على طاعة ربك وعبادته، تكن من السعداء الكرماء. أيها المستمعون الفضلاء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جميل الخصال وعظيم الخلال، فكانوا خير جيل وأفضل رعيل، وإليك نماذج من جميل كرمهم وعظيم سخائهم. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال عطاء: ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده، وأصحاب الحديث، وأصحاب النحو عنده، وأصحاب الشعر، وأصحاب الفقه، يسألونه كلهم، يصدرهم في واد واسع. أيها المستمعون الكرام، إن الكرم علامة من علامات الإيمان، وركيزة من ركائز التقوى، فلا كرم بلا إيمان، ولا جود بلا تقوى. لذلك لم ولن ينفع أهل الجاهلية كرمهم. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وأنه كان يطعم الفقير ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. فلا بد إذن للكرم المحمود من حدود وضوابط وشروط، أولها وأساسها وأهمها تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها أيضا أن يكون في طاعة الله وطلبا لمرضاته وخالصا لوجهه، لا سمعة ولا رياء ولا مباهاة ومجاراة للأغنياء، إنما تعبد لله وقصد لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن كان كرمه لله فإنه يشمل به القريب والبعيد، والغني والفقير، والوجهاء والعامة. فليس الكريم حقا من لا يكرم إلا الكبراء والوجهاء، ثم يطرد الفقير ويحرم المسكين عن عطيته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويحرم منها من يحتاج إليها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كما أن من ضوابط الكرم وشروطه أن يطعم الناس حلالا ويكرم الناس بالطيب المباح، لا من يجمع ثروته من حرام وينمي أمواله بالحرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من عباده المحسنين. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك ولآلائك، واجعلنا يا رب ممن أكرمتهم في هذه الدنيا بمحبتك وعونك وتوفيقك وهدايتك وحفظك، وفي الآخرة برضوانك وجناتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
3: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
4: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
5: خزانة التراث، ثقافتنا هويتنا.
4: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
6: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
4: إشراف عام علي الحواني.
6: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.
7: من

على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نلتقي مع الوالد عبد الله علي المعثوث من جبل مراد، وسيحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية ونوع المنتجات ونوع النباتات التي يزرعونها في جبل مراد، وما هي الخبرات المطلوبة لتلك الزراعات. أهلا وسهلا بك في برنامجنا خزانة التراث.
1: حياك الله. والله احنا كنا مرتاحين، البلس موجود والعنب موجود والزراعة موجودة خريف، وكانوا هالجوبة يطلعوا عندنا يخترفوا ويجوا من حريب، وكانت المطارة نعمة وكل شيء نعمة والحمد لله، وكنا وكانت الزكاة هي فوق كل شيء، الزكاة كان ندي الزكاة، ولا قد سيارات ولا قد ذه ولا ذه إلا على الحمير كنا نطلع وننزل عليها والجمال.
0: كنتوا معتمدين في المواصلات على الحمير ولا
1: والجمال؟ والجمال.
0: والزراعة تزرعوا بهن؟
1: والزراعة نزرع بهن، وكنا مرتاحين، ولا كان حسد ولا كان مشاكل ولا كان حرب ولا كان شيء.
0: والحب والذا كلها من البلاد؟
1: كلها من البلاد، ماشي كان ندي من خارج.
0: والسمن والذا من القراش؟
1: من القراش، من الغنم ومن البقر ومن كل شيء نعمة كانت الدنيا.
0: اكتفاء ذاتي؟
1: اكتفاء ذاتي، ما كنا نسير
0: ماشي مستورد؟
1: ماشي مستورد ابدا، الا لا شيء سكر بس ولا غيره ماشي
0: فقط.
1: والله وكانت الناس طيبين من والى، وقلوبها طيبه ونظيفه. ولما حصلت هذا المشاكل انها عقدت الناس ولعبت بالبلاد، ولكن الله يخارجنا ويخارج امتنا من هذا المشاكل والمصائب. وكنا نسافر على الجمال، لا انس ولا بلاد الحدا ولا
0: وش تسفروا فوقها؟
1: كنا نسفر فوقها ملح.
0: منين تدوه؟
1: نديه من صافر.
0: تطوله لا صافر؟
1: نبطله لا صافر. أنا جاهل كنت أسير مع حياة أبوي ونبطن ونحمل الجمال، وإحنا مجموعة ونسافر لا عتمة ولا اليمن ولا ما عاد مننا أرض ومن قفا.
0: سافرت مع أبوك كثير؟
1: سافرت، كنا نسافر رجل، ولكن لا كان مرض ولا كان الذه ولا
0: تصلوا لا عتمة ولا ذمار ولا
1: عتمة ولا ذمار ولا بلاد الحدا ولا ما عاد مننا أرض ومن قفا. يا صاحبي الحمد لله جات السيارات وجات كل شيء، ولكن كثرت المشاكل، كثرت المشاكل، الله لا أبرها مشاكل. وإحنا إن شاء الله وإياكم في خير، ولا علينا أي خلاف إلا قطع الطرق، قطع الطرق ما فيها خير، وذي قطع الطريق الله لا وفقه ولا فتح عليه بحق هذا اليوم.
0: وش كنتوا تزرعوا في, في, في, في الجبل؟
1: كنا نزرع البر ونزرع الذرة ونزرع الشام ونزرع الشعير، زراعة. والعنب هذا كان يقبل لك مثل ايش اقول لك؟
0: ولا البر ولا ذا تعرفوا مواسمه وش كل شيء؟
1: مواسم قال 11 يا مثلم البر، ام الذره رابع القيض 11 يا مثلم البر.
0: ايوه
1: وفين في الشتاء،
0: يعني البر موسمه في الشتاء.
1: ايه
0: هذا المقوله قد هي قفل حميد بن منصور.
1: ايه ام الذره رابع القيض، كل شيء موسم،
0: كل شيء موسم.
1: وكنا نزرع الشام ونزرع كل شيء يجي على وقته.
0: تزرعوا كل شيء على موسمه؟
1: على موسمه، لا ما زرعت على موسمه ما بش معك فايدة،
0: ما يطلعش،
1: ما يطلعش، لأنها مواسم. حين يقول لك موسم موسم، والله يا أخي نحنا جزعنا وقت الحمد لله، كانت الناس تمشي على وجهها على الفطرة، ماشي فيها لا حذق ولا نصب ولا ذه ولا أي شيء. أما اليوم كثر النصب وكثر السرق وكثرة المشاكل، وهذا نخبرك به بذي كان يحصل في البلاد.
0: الثمار ذي في الخريف، وش أبرز الثمار ذي كانت ذي كان يزرعها واسمها جبل مراد؟
1: يزرع الذرة والشام والعنب والبلس.
0: هذا النباتات الدائمة، العنب والبلس وال
1: والفرسك والسفرجل. أو هذا هو في الساحل وفي الجبل، بالذات الجبل هذا كان مزارع قوية، مزارع قوية، وش

0: يرد إلى الجبل، ولكن من قضاء
1: السيارة هذه قد هي دائما ثابتة مكانها، ما
0: ثابتة دائما مكانها،
1: ما تحتاج شيء، ما تحتاج شيء قبل تثمر ولا مثل البلس وال
0: لا لا لا لا لا
1: كل البلس ما يحتاج تلقيح،
0: تلقيح تلقحها تصير تدي اللقاح حقه من بدي تشدد.
1: ايوه ما هو الا هناك،
0: ما هو الا هناك. وبعض الاوقات اللي لا ما تلقح ما يدي شيء بلس، ما يدي.
1: وش اللقاح حقه هذا؟
0: اللقاح عري عري، يقولوا له عري.
1: مين يدوه؟
0: من هناك من بدي تشدد ومن عن الساعة.
1: من شجرة بلس ذكر؟
0: ايه من ذكر. كل شيء له ذكر يا اخي.
1: ايوه.
0: وبيلا
1: وتعزموا له هناك للبده؟
0: والله نحن نعزم له للبده ونلقحه. كنا نلقى شداد، حياة عبد الله شداد
1: الله يرحمه،
0: وكان يقول عري عريكم، وديها رجل ما بالسيارات، رجل رجل
1: مرجلة
0: نسرح من الجبل وناوي هناك الظهر، ما نوقع نجي الظهر في البدة.
1: وبعدين بعيده البدة،
0: بعيد
1: من جبل مراد،
0: بعيده بعيده بعيده. في الأخير يا أخي كانت الأمور تمام تمام، والناس قليل، والناس قليل، ما قد شيء مثل اليوم. انفجار سكاني،
1: انفجار سكاني، والناس كانت مقلة مكتفية من بلادها.
0: والله يطرح البركة. وكان
1: زراعة موسمية،
0: والزراعة مواسمها، مواسم
1: المطر كل سنة،
0: والمطر كل سنة
1: يديها كل سنة.
0: نعم نعم كل السنة. لا قد كان يا أخي حسد ولا كان شيء، ولا كانت الدنيا تمام،
1: البلاد خضراء واصل على مدار السنة،
0: والغنم موجودة والحليب موجود
1: والمراعي ملانة،
0: والمراعي ملانة، والدنيا تمام، وكل شيء كان تمام يا أخي.
1: والعنب كيف تسوبه؟
0: العنب نقصله، ولا ما قصناه ما يدي العنب.
1: كيف تسوبه؟
0: لما تقصله تلقي ثلاث ركب بس، ثلاث ركب
1: الساق.
0: ايه
1: تلقوا ثلاثة مفاصل،
0: ثلاثة مفاصل بس،
1: كل مفصل يسمى ركبة.
0: ايه ها ويقبل يا ولد، ويقبل زاجي، ولا ما قصلته ما يدي شيء عنب ولا يدي
1: نهائيا.
0: وبعد
1: الموسم يحت ويبقى عيدان،
0: ويبقى عيدان ونحشره
1: على مدار السنة، يجي عيدان.
0: اي نعم،
1: لا قبالة الخريف.
0: اي سبحانه يا اخي، كان ربك
1: يخرج وانها اسود،
0: ويخرج وانها اسود، وتبرك منه ويغرس منه.
1: كيف تبرك منه؟ وش معنى تبرك منه؟
0: تبرك منه تمد الصيب في الارض،
1: السيقان
0: ويبدي هناك، وانها اي
1: تدفن جزء منها،
0: تفرجزوا منها،
1: خلي راسها.
0: نعم ويقبل يا
2: السلام عليكم ورحمة الله، مجزوان بي سبعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. والبداية ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظي مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي ووكلاء المحافظة، أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأشار العرادة إلى أن تحسن الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمثل أولوية رئيسية للسلطة المحلية في ظل التحديات المتزايدة جراء استمرار تدفق النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات شهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025-2026، والتي يتقدم لها 93,000 طالب وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. وعقب التدشين قام عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد الغني الشوذبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية شملت مدرستي البيحان النموذجية وبكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العملية الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء الطالبات والطلاب لاختباراتهم في أجواء مناسبة وهادئة. واستمع الفريق الصبيحي من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الاختبارات التي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة يتوزعون على 78,727 طالبا وطالبة في القسم العلمي و 14,438 طالبا وطالبة في القسم الأدبي يؤدون اختباراتهم في 906 مركز امتحاني، منها 709 مركزا للقسم العلمي و 197 مركزا للقسم الأدبي. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في اليمن. وعبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها السفير الأمريكي خلال فترة توليه مهمة ودوره الملموس في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهامه القادمة، منوها بالدعم الأمريكي المتواصل للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب والانقلاب والحوثية المدعوم من النظام الإيراني وما نتج عنه من أزمات إنسانية واقتصادية معقدة. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد ربه مفتاح والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حيمد اليوم فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع اتحاد الأطباء الألمان اليمنية خلال الفترة من 7 إلى 11 من يونيو الجاري، ويقدم في المخيم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة المسالك البولية والكلى وجراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني لاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفر خدمات نوعية يحتاجها أبناء المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وأبناء المحافظات المجاورة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
0: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
2: إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا، لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم،
3: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في كل مكان، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيئتنا، وحديثنا اليوم سيكون عن الرعي والاحتطاب الجائر.

مستمعينا الأكارم، كما نعلم أن الرعي الجائر والاحتطاب الجائر خطر يهدد الغطاء النباتي بما يزيد من مشكلة التصحر ويقضي على التوازن البيئي المطلوب للكائنات الحية. والاحتطاب يؤثر على المراعي الطبيعية بشكل يؤثر على الثروة الحيوانية، ويجب علينا أن نهتم بهذه الآثار التي تدمر البيئة. الرعي والاحتطاب الجائر ممارسة خاطئة يقوم بها من لا يهتم بالمصلحة الوطنية، مما أثر على القطاع النباتي الطبيعي وأثر أيضا على سلوك بعض الكائنات الحية. وللأسف يتم هذا السلوك بالرغم من وجود قوانين تمنع، ولكنها بحاجة إلى التطبيق بكل حزم وصرامة على المخالفين، كون هذه المخالفات قد تتسبب بأضرار بيئية تحتاج لسنوات لإصلاحها. في هذه الحلقة سنتحدث مع ضيفنا الباشمهندس علي الروقي عن آثار الرعي والاحتطاب الجائر والوسائل المناسبة لها وغيرها من المحاور التي نستفيد منها مستقبلا. فاصل، وبعده ينضم إلينا الباشمهندس علي الروقي.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، نرحب بضيفنا في هذه الحلقة. معنا عبر الهاتف الباشمهندس علي محمد الروقي، مدير مكتب الزراعة والري بالجوبة ومدير وحدة مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة مأرب. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا حياكم الله.
0: في البداية باشمهندس علي، حدثنا عن الاحتطاب الجائر. ما هو الاحتطاب الجائر؟
1: الاحتطاب الجائر هو تحديات تحدث من قبل أفراد المجتمع على المواد الزراعية، مما يؤدي إلى ضعف إنتاجيتها وتدميرها، وتترتب على ذلك الكثير من الاختلالات في التوازن الطبيعي والبيئي، وتحدث للتربة الكثير من الانجرافات، وكذلك يحد من جذرة الغطاء النباتي على مواجهة ما تتطلب التربة الحيوانية من تغذية. فالاحتطاب يأتي بسبب نقص توعية في المجتمع، أو بسبب عدم وجود تشريعات لحماية المواد الطبيعية في الجمهورية اليمنية كبقية الدول المتقدمة، التي أخذت بتشريعات تحمي الغابات وحددت قوانين صارمة للحد من هذه التعديات.
0: طيب باشمهندس علي، أن ذكرت الاختلالات، مثل ماذا تكون هذه الاختلالات؟
1: الاختلالات البيئية عادة أي مجتمع زراعي أو مجتمع رعوي به في المجمل يعتبر منظومة متكاملة وتسمى يعني نظم بيئية. فعند الإخلال بأحد الموارد في هذه المنظومة يحدث وينعكس سلبيا ويتختل المنظومة كاملة. فالقطع الجائر بالتعديات على الموارد الرعوية تأثر تأثير سلبي، مما يدمر التربة ويعريها ويجعلها مكشوفة، ويؤدي إلى التصحر وزحف الكثبان الرملية.
0: إذن يمثل الاحتطاب الجائر خطورة على البيئة.
1: أكيد الاحتطاب الجائر من أهم الأخطار التي تواجهها الموارد الرعوية، الموارد الأرضية بشكل عام، ما في ذلك الغابات والغويبات والمراعي في الجمهورية اليمنية وفي مأرب، وهي جزء من الجمهورية اليمنية. هذه التعديات تحدث نتيجة جهل بعض المجتمعات الريفية وغياب الجانب التوعوي وغياب التشريعات، وكذا احتياج بعض السكان لما يسمى بالفحم أو المواجهة، يعني ما تحتاجها الأسرة للطبخ، وأن توفرت يعني مادة الغاز، لا زالت يعني التعديات مستمرة، وهذا مرتبط ارتباط رئيسي بالجهل. وهناك فجوة ما لم تقدر الجهات المختصة أن تغطيها، يعني تزرع توعية عند الناس. ولو عدنا إلى الماضي القديم، من الآباء والأجداد كانوا يعملوا ما يسمى بالحجر، كانوا يحجروا، كانت هناك يعني محددات لمثل هذه الجوانب، ولكن اختلت هذه المنظومة ولم نستطيع استبدالها بمنظومة حديثة.
0: طيب في ماذا كانت تتمثل الوسائل القديمة؟
1: كانت تتمثل في عندما يعني تنزل أمطار في بعض المناطق، يحدث تجدد الغطاء النباتي ويعملوا ما يسمى المحجر، يحجروا بعض المناطق ويبيحوا بعض المناطق الأخرى للرعي. وعندما تكتمل المادة الكربوهيدراتية في النباتات في المنطقة المحجورة، تتسع المساحة الورقية في هذه النباتات، ويعودوا لرعيها في موسم آخر، وهكذا يعني يعملوا راحة جزء من المرعى ورعوا جزء آخر.
0: طيب حاليا ما هي الأساليب المستخدمة؟
1: الأساليب ليست هناك أساليب يعني فيها أساليب، لكنها غير مستخدمة. الآن هو رعي جائر عشوائي، ليس هناك لغم تحدد هذا تحدد يعني جوانب الرعي وتحدد يعني أنواع الرعي. هي موجودة علميا لكنها غير مطبقة. ليش؟ لأنه ليس هناك تدريب للمرأة الريفية، ليس هناك تدريب لأبناء المجتمع، ليس هناك تدريب لمربي التربة الحيواني، وليس هناك توعية. غياب التوعية وافتقارنا إلى برامج توعوية إذاعية وتلفزيونية، كبرنامجكم هذا الناجح، هذا البرنامج هو جزء من عملية يعني حضرية ومتقدمة أعتبرها للحفاظ على الموارد الرعوية والبيئية. نحن نفتقر إلى التوعية، ونفتقر إلى وحدة تسمى وحدة حماية المراعي ومكافحة التصحر في محافظة مأرب، ونفتقر إلى تدريب الكوادر، ونفتقر إلى تدريب يعني أبناء المجتمع في هذه الجوانب الهامة.
0: طيب باشمهندس علي، أنت ذكرت سابقا أن هناك آثار سلبية للاحتطاب، ما هي هذه الآثار؟
1: الاحتطاب الجائري يدمر الأشجار، والأشجار تمثل توازن طبيعي، والأشجار تعد فائدة كبيرة للحفاظ على التوازن الطبيعي والحفاظ على التربة من الانجراف. وعند إزالة وخشب الأراضي تتحفظ إلى الإزاحة من مناطقها الرئيسية، حتى تظهر الصخرة الأم تتملح الأراضي وتكون عرضة لزحف الكثبان الرملي والتصحر، وتزحف على يعني التجمعات السكنية والطرق وكذلك يعني قنوات الري. فالاحتطاب من أخطر العمليات يهدد مواردنا الطبيعية.
0: طيب في مأرب، هل هناك أماكن أو أشجار معينة توجد بالإمكان أن يستخدمها أو اقتلاعها واستخدامها بدلاً من الأشجار، يعني بدلاً من أشجار يمنع استخدامها؟
1: وبشكل عام وبالمنظور العام لاستهناف أشجار يعني ممكن احتطابها وأشجار تركها. وكان في عملية سماء عملية لو أخضعنا يعني بنظام علمي نخضع جزء معين الأشجار دورة قطع، سماء دورة قطع، بحيث أننا نقطع أشجار هرمة أو أشجار جافة ونحافظ على أشجار يعني الخضراء بالإمكان. وما في منظور في المنظور البيئي العلمي العام فالأشجار مقاس واحد، الحفاظ عليها حفاظ على الكل. ليش هناك أشجار يعني يمكن احتطابها وأشجار أخرى؟ ولكن في أشجار مثلا قد تتحمل قطع بعض الشيء وتتجدد وتعود، وفيها أشجار إذا تم قطعها فلن تتجدد نهائيا. ولكن في المجمل العام منظور يعني الحريص على الموارد الرعوية ليش هناك أشجار يعني مثلا ممكن قطعها وأشجار يمكن الحفاظ عليها. فالشجرة كلها أشجار واحدة، ومن منظور علماء البيئة لأن الأشجار يجب الحفاظ عليها. وإلو أحتاجنا أن نعمل يعني نجري عملية قطع فنقطع بمعايير علمية ونضعها لكشوفات وإلى يعني نسجلها في يعني سجلات خاصة ونخضعها لدورة تسمى دورة قطع، بحيث أنه يقطعها متخصص يعرف يعني متى يقطعها ومتى يعني يتدخل في قطعها، حتى يعني في موسم الشتاء أو في موسم الصيف أو في عمر معين. هذه المعايير العلمية يعني غائبة، ولذلك أنا يعني أرى أنه ليس هناك أشجار يمكن قطعها وأشجار يمكن تركها، بل يجب الحفاظ على الأشجار بشكل عام.
0: إذن هناك أماكن معينة يسمح فيها باقتلاع الأشجار؟
1: ليش هناك
0: في دورة القطع وهناك أماكن مسموح بها؟
1: من نظر علمي مسموح بقطع أشجار وأماكن يعني لا يسمح بقطع الأشجار إلا في حالة أنها تخضع لدورة قطع.
0: طيب بشمهندس، كيفية اقتلاع الأشجار؟ هل هناك أسلوب معين لاقتلاع الأشجار؟
1: يعني لا تتيح القضاء على الأشجار ولا تأثر على البيئة سلبا.
0: طيب كيفية أسلوب، هل هناك أسلوب معين عند اقتلاع الشجر؟
1: يعني هناك أسلوب، إذا تريد أن تقطع شجرة فلن تقطعها إلا وقد انتهت، مثلا ترى أنها أصبحت يعني عائق أو ليس يعني ليش معمول في أنها تبقى، فتجال بطرق قطع يعني علمية عن طريق مناشير، وتكون تحت إشراف جهة الاختصاص الذي هي مكتب الزراعة أو إذا هناك وحدة يعني حماية المراعي. ولكن في المجمل العام لا نشجع على قطع الأشجار مهما كان، لأنه حتى وأن يعني أسحنا قطع الأشجار فلن نستطيع الإشراف عليها، بحكم أننا لازلنا في وضع ما عندنا تشريع يسمى تشريع حماية الغابات. الآن الجمهورية اليمنية ما تتمتع بهذا التشريع الذي ينظم القطع وغيره من ما يختص بالجوانب البيئية.
0: هناك قوانين لكن لا تطبق.
1: إذا كان هناك قوانين فهي معطلة ولا يعمل بها، وبالأخص في مناطق كمنطقة مارب. وإذا كان هناك يعني من أهمية فكان مطلوب أن تنشأ وحدة تسمى وحدة المراعي الطبيعية ومكافحة التصحر في محافظة مارب، تعنى بمثل هذه الأنشطة ومثل هذه البرامج.
0: طيب باشمهندس، تحدثنا عن الاحتطاب، وإذا تحدثنا الآن عن الرعي الجائر، كيف يؤثر الرعي الجائر على البيئة؟
1: الرعي الجائر هو أن ترعى مجموعة من الأغنام بحمولة رعوية كبيرة أكثر من طاقة المرعى وأكثر من ما ينتجه المرعى من موارد رعوية، بحيث يتم يعني رعي منطقة محدودة من المراعي بأغنام بكثافة عالية. هذه الكثافة تأثر سلبا على النباتات الرعوية وتحد من إنتاجيتها وتقضي عليها وهي لم تكن قد اكتملت نموها الخضري ولا وتكون المساحة الورقية ضعيفة مما يقل من المحصول العلفي، وكذلك تكون المادة الكربوهيدراتية غير مكتملة وبالتالي تكون نوعية الأعلاف ضعيفة لا تفيد الحيوان، ولكنها تقضي على النبات في عمر مبكر وبالأخص تقبل الحيوانات على النباتات المستصاغة وتترك النباتات السامة، فالسماء المتزايدة تتزايد النباتات السامة على حساب النباتات المستصاغة، فيصبح المرعى عبارة عن مجموعة من النباتات السامة لأن الحيوان قضى على النباتات المستصاغة وقضى على بذورها مما يحد من التجدد الطبيعي، لم تترك بذور بعدها فتأتي مواسم الأمطار وليس هناك بذور لتتجدد هذه النباتات، هذه من أهم وأخطر ما يترتب على الرعي الجائر.
0: طيب باشمهندس علي، هل هناك فعلا ما يؤثر على الرعي الجائر ويسبب التصحر؟ الرعي الجائر هل يسبب التصحر؟
1: أكيد الجائر يقضي على القطاع النباتي وتتصحر الأرض وتصبح أراضي حصوية مفككة، تأتي الرياح السائدة بسرعة يعني بسرعات معينة وخصوصا في فصل الصيف عندما يعني تكون سرعة الرياح يعني كبيرة، وبالتالي تتحرك التربة تتفتك وتنتقل من أماكن لأخرى وتتكون الكتبة الرملية وتظهر عملية التصحر.
0: طيب لماذا يزداد الرعي الجائر في فصل الشتاء؟ نلاحظ الرعي بيكون في فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف.
1: أيوة احنا هو الرعي متعلق بمواسم الأمطار ونحن مواسمنا صيفية، مواسم الأمطار صيفية، فيكون فصل الشتاء يعني المرعي قد تم رعيها في الصيف وتحتاج الحيوانات إلى الكثير من الغذاء وبالتالي يعني تكون المراعي في الشتاء يعني جافة وتقبل عليها الأمطار ويتظهر فطورتها ومن هنا يكثر الرعي الجائر في فصل الشتاء.
0: طيب ما هي الآثار السلبية لعملية الرعي الجائر؟
1: آثار بيئية كبيرة تأثر على الجانب الزراعي وعلى الجانب الديموغرافي وعلى يعني على مشاكل الناس، بحيث تطمر المشاكل وتسحب على المال وعلى قنوات الري وعلى المزارع وتحدث عنها تلوثات للبيئة مما يسبب كثير من الأمراض، بالإضافة إلى يعني نقص الأعلاف وعوامل كثيرة. يعني الرعي من الجائر والغير المنظم من أخطر يعني العمليات التي تأثر سلبا على الجانب البيئي في بشكل عام.
0: طيب باشمهندس علي، على إطار محافظة مأرب، هل فقدت نباتات وانقرضت بسبب الرعي الجائر؟
1: أكيد.
0: مثل إيش؟
1: أنا الآن بصدد يعني جمع كثير من النباتات يعني وحصرها لتنزبة المنطقة، وجدت أن فيه نباتات انعدمت ولم نحصل عليها وكادت أن تنقرض، وإذا وجدت فهي توجد بأعداد ضعيفة وقليلة وفي مناطق محدودة لم تعد تظهر بالكثافة التي كنا نعتادها، وذلك بأسباب الرعي الجائر وغير المنظم.
0: إذن كان هناك أشجار وفقدت، مثل إيش هذه؟ أذكر لنا بعض.
1: أشجار تسمى أشجار زهر، أشجار اسمها الهرف، فيها أشجار يعني الضيمران، فيها أشجار يعني كثيرة ومتنوعة فقدت يعني لا حصر لها. الذي تبقى الآن من الأشجار المستصاغة أعداد محدودة جدا، وبعض يعني بعض المناطق الذي محميها مثلا رؤوس جبال وكذا يعني لا زالت موجودة بنفس التنوع، ولكنها في رؤوس بعيدة يعني في رؤوس جبال بعيدة لا تفيد يعني على المستوى العام.
0: طيب باشمهندس، يذكر البعض أن الرعي الخفيف يمكنه استعادة المراعي الطبيعية، هل هذا صحيح؟
1: الرعي الخفيف عندما ترعى في مراعي هي أساسا منظمة يعني أساسا موجود فيها يعني نظام رعي خاضع لدورة رعي، ما أنك ترعى في مرعى يعني ومدهور متدهور وسابقا فرعي خفيف أو رعي جائد خلاص انتهت النباتات وأصبح المراعي يعني حصوية ولا يعني ولا تخدم مثلا ما تلبي يعني احتياجات الحيوان الغذائية ولا تخدم البيئة. إذا كان المرعى يعني محمي وتتواجد به نباتاته الطبيعية على مستوى متوسط ومستوى كثيف ولا زالت يعني لازال يعني تحتوي على كل التنوع النباتي فيه ورعيته رعي خفيف فهذا يمكن أن يتجدد يعني، أما أن تدخل مرعى مدمر أساسا وترعاه رعي خفيف وتنتظر أن يعود للتجدد الطبيعي، من أين يعود للتجدد الطبيعي إذا كان قد دمر مسبقا يعني.
0: فعلا. طيب باشمهندس علي، ما الفرق بين الرعي في المناطق الريفية والرعي في المناطق في المدن أو في المناطق الحضرية؟
1: على بالنسبة للرعي في المدن، المدن يعني عادة ما تزحف على يعني الزحف السكاني على المناطق الرعوية والمناطق الزراعية، ويصبح يعني المجال الرعوي ضيق في إطار محدود. أما في المناطق الريفية عادة ما تكون يعني الواحات واسعة والمراعي تلبي احتياجات أكبر. وليش هناك مثلا مقارنة علمية بين هذا؟ فإذا وجد النبات هنا أو هناك في ريف أو في حظر وتم رعيه بشكل منظم، سيأتي يعني مثلا ينعكس إيجابا، وإذا كان رعيه برعي جائز سواء في ريف أو في حظر سينعكس سلبا على المراعي.
0: طيب من وجهة نظرك الضرر الأكبر يكون في الرعي في المدن أم في الأرياف؟
1: من وجهة نظري أنه يكون يعني في الأرياف أكثر. وأنا وجهة نظري أن الرعي الجائد ضار أينما كان. أنا إذا الرعي الجائد أينما وجد إذا كان في حظر أو في ريف، ولكني يعني أغلب أن يكون الرعي الجائد ضار في الريف أكثر، لأنه حتى الحظر في مناطق الحظر السكني إذا توفرت تكون مراعيها بشكل محدود.
0: طيب باشمهندس علي، هل هناك وسائل حماية من الرعي الجائر؟
1: ليس هناك وسائل حماية في اليمن، ولكن في وسائل حماية ممكن تسوير يعني عن طريق الأعراف كالحجر، أو عن طريق إخضاع أي مرعى دور رعي تشرف عليها الدولة عن طريق وحدة حماية المراعي، أو عن طريق تسييج بشبك على بعض المراعي. ولكن كل ما أنا ذكرت تعتبر في يعني غائبة، لأنها تحتاج إلى قانون وإلى تشريع وإلى مكونات تحمي وترعى هذه البرامج.
0: إذن هذه اقتراحات تقترحها أن يكون هناك حجر ودورة راعي ووحدة حماية لهذه المراعي.
1: هذه مقترحات اقترحها، وأتمنى وأحلم أن توجد في منطقة مأرب مثل هذه المكونات، لأنها سوف تحقق شيء كبير قبل أن نصل إلى مرحلة اللا عودة.
0: طيب في الأخير باشمهندس علي، أن نريد رسالة منك توجهها للمزارعين وللحطابين وللرعاة.
1: أوجه لهم رسالة أن يحافظوا على الموارد الرعوية وأن يرعوها بشكل خفيف ومنظم، لأنها سوف تعود عليهم بالفائدة، والأساليب التي يتخذوها هي أساليب مدمرة تؤدي إلى تدمير بيئتهم وتدمير أغنامهم. وأنصحهم بأن يتعاملوا بما تعاملوا معه الآباء والأجداد، وأن يكونوا بمستواهم، وأن يحافظوا على البيئة، لأن البيئة هي التنمية المستدامة.
0: طيب أيضا نريد رسالة منك للسلطة المحلية حول تطبيق القوانين.
1: أناشد السلطة المحلية بأن تفعل القوانين وتنشئ إدارات لحماية هذه الموارد المهمة، وأن تدرب الكوادر، وأن تعمل على إيجاد برامج منتظمة ضمن خطط برامجية لحماية المجتمعات الريفية وحماية الموارد الطبيعية في محافظة مأرب.
0: شكرا جزيلا لك الباشمهندس علي محمد الروقي، مدير مكتب الزراعة والري بالجوبة ومدير وحدة مكافحة الجراد الصحراوي في محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف، استفدنا منك كثيرا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا شكرا، الله معك.
0: في رعاية الله.

0: مستمعينا في كل مكان، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيئتنا. تحدثنا فيها عن أخطار الرعي الجائر والاحتطاب الجائر وآثارهما السلبية على البيئة وكيف نحافظ عليها. دمتم في رعاية الله.
1: كنتم مع بيئتنا من إخراج مجاهد بن سليم.

0: صد عيد. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الشعب زلزلة عافية تخمد نيرانهم قبضتي. الشعب زلزلة عافية تخمد نيرانهم قبضتي. تدخرس أصواتهم صيحتي. تدخرس أصواتهم صيحتي. تدخرس أصوات

سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غداة الحشر في أرضي أنا

على قبضة إصراري سيفنى كل جباري على قبضة إصراري سيفنى كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي أنا الشعب.

0: مصر آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر، أنا المستقبل الزاهر في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة، فتخرس أصواتهم صيحة. أنا الشعب عاتية.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية، إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. اللواء سلطان العرادة يترأس اجتماع للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يدشن اختبارات الثانوية العامة بعدن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي. الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطيرة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لمحافظة مأرب لمناقشة سير العمل ومستوى الإنجاز في مختلف القطاعات. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي ووكلاء المحافظة، أكد العرادة على أهمية مضاعفة الجهود ورفع كفاءة العمل في مختلف الجهات والحفاظ على استقرار الأداء العام وتلبية الاحتياجات في مختلف المجالات، مشددا على ضرورة تعزيز الأداء المؤسسي والانضباط الوظيفي ورفع مستوى التنسيق بين كافة الجهات وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الاستجابة الفاعلة لمتطلبات المرحلة الراهنة. وأشار العرادة إلى أن تحسن الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية يمثل أولوية رئيسية للسلطة المحلية في ظل الظروف والتحديات المتزايدة جراء استمرار تدفق النازحين من مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مستوى الاستجابة للقضايا والاحتياجات المتزايدة. ووجه العرادة وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وفروع الهيئات والمؤسسات والمصالح والمديريات بإعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين وتكثيف النزول الميداني لتقييم مستوى الخدمات وتطوير آليات تقديمها وسهولة الحصول عليها والوقوف على التحديات والمشكلات بصورة مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وفق الإمكانات المتاحة. وأوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي أن نجاح المؤسسات في تنفيذ مهامها مرهون بمدى التزامها بتحمل مسؤولياتها لكل جهة بكفاءة ومهنية وتطوير أساليب الإدارة الحديثة بما يضمن قيام المؤسسات بواجباتها على أكمل وجه، منوها إلى أهمية إعداد الخطط والمشاريع والبرامج التي تستند إلى أولويات المرحلة بواقعية والالتزام بالتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة والعمل على استثمار الموارد المتاحة بما يحقق أفضل النتائج الممكنة في الجوانب الخدمية والتنموية. وكان الاجتماع قد ناقش التقارير المقدمة من عدد من المكاتب التنفيذية والتي تناولت مستوى الإنجاز ومؤشرات الأداء بالإضافة إلى أبرز الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العمل في مختلف القطاعات، كما استعرض المكتب التنفيذي محضر اجتماعه السابق وأقره. دشن عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اختبارات الشهادة الثانوية العامة بقسمها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2025-2026 والتي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة. وعقب التدشين قام عضو مجلس القيادة الرئاسي ومعه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي ووكيل الوزارة لقطاع المناهج الدكتور عبد الغني الشوذبي بزيارة تفقدية إلى عدد من المراكز الامتحانية شملت مدرستي البيحان النموذجية وباكثير للبنات، حيث اطلعوا على سير العمليات الامتحانية ومستوى الانضباط داخل القاعات والإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم في أجواء مناسبة وهادئة. واستمع الفريق الصبيحي من وزير التربية والتعليم إلى شرح حول الاختبارات التي يتقدم لها 93,165 طالبا وطالبة في مختلف المحافظات المحررة يتوزعون على 78,727 طالبا طالبة في القسم العلمي و 14,438 طالبا وطالبة في القسم الأدبي يؤدون اختباراتهم في 906 مركزا امتحانيا، منها 709 مركزا للقسم العلمي و 197 مركزا للقسم الأدبي. وأشار العبادي إلى الاستعدادات التي أنجزتها الوزارة لإنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني والتي شملت استكمال كافة الترتيبات الفنية والإدارية واللوجستية والأمنية وتوفير متطلبات المراكز الامتحانية بما يكفل سير الامتحانات بصورة سلسة ومنظمة بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب والطالبات في المحافظات المحررة. ولفت وزير التربية إلى أن الوزارة حرصت على توفير بيئة امتحانية مناسبة تمكن الطلاب من أداء اختباراتهم بكل يسر واطمئنان، داعيا أولياء الأمور إلى مواصلة دعم أبنائهم وتهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال فترة الامتحانات، مؤكدا أن النجاح هو ثمرة تكامل جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع وأن الجميع شركاء في صناعة مستقبل الأجيال القادمة. وأكد الفريق الصبيحي أن نجاح
نجاح الامتحانات يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يوليان قطاع التعليم اهتماما بالغا باعتباره أساس بناء الإنسان والتنمية المستدامة، مشددا على أن الاستثمار الحقيقي يكمن في إعداد الأجيال وتأهيلها علميا ومعرفيا للمساهمة في بناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني اليوم الأحد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن، وذلك للتوديع بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في بلادنا. وعبر دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية عن تقديره البالغ للجهود التي بذلها السفير الأمريكي خلال فترة توليه مهمه ودوره الملموس في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في مهمه القادمة، منوها بالدعم الأمريكي المتواصل للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب والانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وما نتج عنه من أزمات إنسانية واقتصادية معقدة. بدوره عبر السفير الأمريكي عن شكره لدولة رئيس الوزراء وللحكومة على ما وجدوه من تعاون وتسهيلات كبيرة ساهمت في إنجاح مهمه الدبلوماسية، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مساندتها لجهود الحكومة الرامية إلى استكمال استعادة مؤسسات الدولة ومواجهة التحديات الراهنة وتنفيذ الإصلاحات وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية. ترأس وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا الفريق الركن طاهر الوقيلي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا للمجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا لمناقشة الخطة الدراسية للعام الأكاديمي 2026-2027 والوقوف أمام الترتيبات الجارية لتطوير العملية التعليمية فيها. وشدد وزير الدفاع خلال الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية العليا على أهمية مضاعفة الجهود وحشد الطاقات خلال العام الأكاديمي الجديد الذي سيشهد تدشين الدراسة في كلية الحرب العليا وتفعيل مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بعد تدشين الدراسة بكليتي القيادة والأركان والدفاع الوطني خلال الفترة الماضية. وأكد الفريق العقيلي أن الأكاديمية العسكرية العليا صرح علمي وطني يعول عليه في إعداد وتأهيل القيادات العسكرية والمدنية بما يسهم في تعزيز قدرات المؤسسات الدولة ورفع ورفدها بالكفاءة والكوادر المؤهلة القادرة على مواجهة التحديات، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط وشروط المنظمة لعمليات القبول والتسجيل وتطبيق المعايير الأكاديمية الصارمة في التدريس والتقييم والمواكبة للتحديثات والتطورات في المناهج التعليمية. كما استمع وزير الدفاع إلى ملاحظات ورؤى رؤساء الهيئات لتطوير الأداء الأكاديمي وسبل تعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات القوات المسلحة بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. واستعرض مدير الأكاديمية العسكرية العليا ومدراء كليات الدفاع الوطني والقيادة والأركان والحرب العليا إلى جانب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية وتأهيلية التي ستنفذ خلال العام الأكاديمي الجديد ومستوى جاهزية الأكاديمية والكليات لاستقبال الدفعات الجديدة من الدارسين. من جانبه أشاد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر الأصور بعودة الأكاديمية العسكرية العليا لأداء مهمها في التأهيل الأكاديمي، معتبرا عودة مؤسسات الدولة مؤشرا إيجابي على مسار البناء المؤسسي، ومؤكدا استعداد جامعة عدن لتعزيز التعاون والتنسيق مع الأكاديمية في مختلف المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية بما يخدم المصلحة الوطنية. كما تقدم وزير التعليم وكيل وزارة التعليم العالي وممثل وزارة الخارجية بعدد من الرؤى والملاحظات لتجويد الأداء في الأكاديمية، واختتم الاجتماع بإقرار المجلس الخطط الدراسية للعام الأكاديمي الجديد بما يضمن تطوير الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التأهيل والإعداد العلمي والمهني. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح والقائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام عبد الكريم حيمد اليوم فعاليات المخيم الطبي الجراحي المجاني الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع اتحاد الأطباء الألماني اليمني خلال الفترة من 7 إلى 11 من يونيو الجاري. ويقدم في المخيم يقدم نخبة من الأطباء الاستشاريين اليمنيين العاملين في ألمانيا خدمات طبية علاجية وجراحية مجانية للمرضى في عدد من التخصصات النوعية تشمل الجراحة العامة وأورام الجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس وجراحة المسالك البولية والكلى وجراحة الصدر والشرايين وعلاج الآلام المزمنة. وأشاد وكيل المحافظة بالدور الإنساني والمهني لاتحاد الأطباء الألماني اليمني في دعم القطاع الصحي وتنفيذ المخيمات الطبية التخصصية، مؤكدا أن هذه المبادرات تسهم في تخفيف معاناة المرضى وتوفير خدمات نوعية يحتاجها أبناء المحافظة من نازحين ومجتمع مضيف وأبناء المحافظات المجاورة. من جانبه ثمن القائم بأعمال رئيس هيئة مستشفى مأرب العام بالشراكة الفاعلة بين الهيئة
والاتحاد وتنفيذ البرامج الصحية والإنسانية ومنها هذا المخيم الطبي الجراحي، مرحبا بالوفد الطبي المشارك في تنفيذ هذا المخيم، مؤكدا حرص الهيئة على توسيع الشراكات الطبية والاستفادة من الخبرات اليمنية في الخارج بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. فيما استعرض رئيس البعثة الطبية الدكتور صالح لاحس أهداف المخيم الطبي الإنساني المجاني والمتمثلة في دعم القطاع الصحي وخدمة المجتمع من خلال تقديم خدمة للمرضى المحتاجين لتدخلات نوعية وتخصصية مجانية ونقل الخبرات الطبية إلى الكوادر المحلية. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري 798 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في عدد من المحافظات. وأوضح المركز في بيان له أن الألغام المنزوعة منها 6 ألغام مضادة للدبابات و11 لغما مضادة للأفراد و781 ذخيرة غير منفجرة، ليرتفع بذلك عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن إلى 565,137 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة نسفة بعد أن زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن وزرع الخوف في قلوب الآمنين. وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام ضمن مشروع يعزز سلامة المدنيين ويسهم في تمكين اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة. النبأ الأخير، حذرت الرئاسة الفلسطينية من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطرة في تهديد الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينة في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية وفى أن استمرار سياسات الاحتلال التصعيدية ودعم إرهاب المستعمرين سيبقيان المنطقة بأسرها فوق فوهة بركان وفي مهب الريح، مؤكدا أن القضية الفلسطينية لا يمكن تهميشها أو تجاوزها. وأضاف أبو رودينة أن استمرار اعترافات دول العالم بالحقوق الفلسطينية في إطار التأكيد على التزامها بالشرعية الدولية والتغيرات الحالية أمام العالم يشكلان فرصة أمام المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لحل جميع التحديات التي تواجه المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية أن حل القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية العربية والدولية هو الأساس لتحقيق التوازن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي ويوقف موجة حروب لا تنتهي. نشرتنا انتهت مستمعينا بهذا الخبر، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. اللواء العرادة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب ويشدد على تحسين الأداء والخدمات. عضو مجلس القيادة محمود الصبيحي يدشر اختبارات الثانوية العامة بعدن. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي. الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار الاحتلال في سياساته التصعيدية الخطرة. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى ومن التنفيذ نصر الأغبس. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

0: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معاً لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
2: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تتفاخر الدول بحضارتها وتعتني بكل قطعة أثرية تكتشفها. بلادنا بلاد حضارية وتاريخ عريق، وما علينا سوى أن نحافظ عليها والحرص على عدم العبث بها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: أسعد الله مساءكم بالخير مستمعينا الأكارم، أحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم قراءات في أدب الثورة. في مستهل هذه الحلقة أحيي بضيفي الدائم الأستاذ الشاعر والناقد والخطاط فيصل نهار. أهلا وسهلا أستاذ فيصل.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: سنتناول أحد النجوم الزاهرة في هذا البرنامج وأحد شعراء اليمن ربما الذين لم ينالوا حظهم من الاهتمام ولم ينالوا حظهم من تسليط الضوء على تجاربهم الشعرية التي منحوها للوطن، وسنطالع الروح الثورية في هذه التجربة الشعرية. شاعرنا في هذه الحلقة هو الشاعر والأديب صالح عبد الله قائد السعيدي من مواليد حجر مشرف بني مسلم القفر يريم محافظة إب. ولد شاعرنا في عام 1353 هجرية الموافق 1934 ميلادية. تلقى دراسته الأولى في المعلامة أي الكتاتيب، ما كان يسمى بالكتاتيب، في منطقته، ونتيجة للظروف المحيطة بالبلاد وعدم الاهتمام بالعلم والتعليم لأبناء الشعب في فترة حكم الأئمة لم يتمكن من مواصلة التحصيل العلمي، لكنه ثقف نفسه بالمطالعة وغلب على كتاباته الطابع العامي وبإثراء من الموروث الشعبي من حكم وأمثال وعادات وتقاليد، ونظم عدة قصائد في شجب الفساد والمفسدين، وقد انتقل من منطقته إلى شيعان واستقر فيها. إذن أستاذ فيصل، في بداية هذه الحلقة نحن أمام شاعر ربما من نوع مختلف عن التجارب التي أخذناها في الحلقات الماضية. أخذنا في بداية الحلقات الأولى عن تجربة الشاعر علي مهدي الشنواح، ثم في الحلقة الثانية أخذنا تجربة الشاعر محمد سعيد جرادة، واليوم نتناول تجربة الشاعر صالح عبد الله السعيدي. من خلال تتبع قصائد هذا الشاعر نجد له نفحة خاصة ونكهة خاصة، والقارئ لأدب هذا الشاعر سيجد في تجربته الشعرية سمات خاصة جدا في في في في في أدب هذا الشاعر. لنبدأ مع النفس الثوري والروح الثورية في أدب صالح السعيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. وأود أن أقول أنه الشاعر صالح عبد الله السعيدي الذي لقب بشاعر البادية،
0: إذن هذا لقب
1: لقب دمعه سنين حتى مات،
0: شاعر البادية.
1: شاعر البادية لأنه أكثر شخص وصف البادية أو الريف بدقة،
0: هذا تجسيد،
1: وصفها بدقة، نعم بتجسيد شديد. الشاعر السعيدي رحمة الله عليه كان من أخصب مناطق اليمن ثراء في الأحداث.
0: الأحداث نعم،
1: في الأحداث سياسيا وثوريا.
0: مناطق متوسطة،
1: نعم منطقة يعني مناطق الوسطى، يعني
0: مناطق الوسطى نعم.
1: فالمناطق هذه نفسها هي التي جاء منها علي عبد المغني،
0: نعم،
1: والمناطق هذه التي جاء منها الأبطال وشهداء ثورة 26 سبتمبر. فكان السعيدي نتاج لمجتمع عنده وعي ثوري شديد،
0: ونتاج مرحلة معينة،
1: نعم. يعني أنه كان تشعر أنه شعره يواكب وعي المجتمع ويصقله، أو بمعنى يذكره بتاريخه، بأحداثه، بأهدافه، بالمبادئ التي يحملها، ويصقلها لدى الجيل كي لا تنسى،
0: بل ويتعمق إلى أدق التفاصيل.
1: كان دقيق. أنا لم أجد لشاعر الأمانة، بحثت حتى شبعت، يعني ما وجدت شاعر شديد الوصف، دقيق الوصف للحياة الاجتماعية مثل الشاعر صالح عبد الله السعيدي،
0: والحياة اليومية،
1: نعم. ففي الثورة الجانب الثوري يقول: يا شمس طلي وحيي شعبنا الصامد، حيي معي شهر أكتوبر، حيي معي شهر سبتمبر وأمجاده، هذا المناضل وهذا الفاتح الرائد، الله يعيد الجميع على كل أعياده، سلام مرفوع يا سبتمبر الخالد. بصوت مسموع ما حد يحصي أعداده، مثنى ومربع للدولة وللقائد للجيش مبدوع والضابط وأفراده، وبالتحية يقوم الجالس القاعد والشعب تسمع هتافاته وزغراده يا شعب. يعني تخيل يقول وبالتحية يقوم الجالس القاعد والشعب يسمع هتافاته وزغراده، الهتافات للذكور والزغرده للإناث.
0: للإناث نعم.
1: فشو على وصف دقيق في كلمتين. ويقول أيضا يا شهر فيك انتفض عملاقنا المارد وقد هزم صاحب الأوتاد وأوتاده وكسر القيد يطوي ليله الراكد وأرجع الصوت يكوي ظهر جلاده صرخ وأيقظ ضجيج النائم الراقد وبدد الماضي الأسود وأسياده أسكت بصوته صراخ اللائم الحاقد وقد تسامح مع الأعداء وحساده. طبعا هذا النفس
0: والتوصيف
1: نصف توصيفي رهيب، كأنك تشاهد فيلم وثائقي عن الثورة وكيف قامت وكيف قام الأبطال، وأن هذا سبتمبر كأنه جسده في شكل بطل أسطوري
0: تجسيد.
1: والبطل هذا كان مكبل وكان يجلد لكنه قام وانتقم
0: انتفض.
1: كأنه أفلام الأكشن يعني
0: أكشن.
1: الشاعر السعيدي يمتلك روح، عنده مفرداته خصبة، لذلك تجده
0: وقريب جدا من
1: نعم من البيئة
0: يعني. نعم.
1: لأنه يكتب بالعامية، فكان يعني مفرداته قريبة جدا
0: بلسان حال
1: الاستخدامات
0: الواقع.
1: اليومية يعني مفرداته قريبة للاستخدامات
0: اليومية. نعم.
1: وكثيرة يعني حي الشعب والجالس والقاعد سلام مرفوع يا سبتمبر الخالد، يعني
0: مفردات يومية
1: يومية
0: معاشة يومية،
1: يعني ما بش كلمة لم يوجد.
0: أنت تقرأ هذه كلمات هذه الأغنية الوطنية وأنا يدور في خلدي الأغنية الوطنية الشهيرة له يا فرح يا سلا.
1: يا فرح يا سلا نعم.
0: اليوم
1: هو كتب هذه الأغنية يا فرح يا سلا، فرحنا اليوم عيد، الأغنية المشهورة اللي غنتها الفرقة الوطنية.
0: نعم.
1: الشاعر السعيدي كان باعه في الثورة في الجانب الاجتماعي أكبر
0: من
1: لأنه كان في فترة انقلاب ثورة اجتماعية الثورة الاجتماعية كان متمكن في أدواتها من أدواتها.
0: وعلى فكرة الثورة الاجتماعية هي أم للثورة السياسية، وأوروبا لم تخرج من الواقع الذي كانت تعيش فيه العصور الظلام، لم تخرج منه إلى عصر النهضة الأوروبية الحديثة التي نعيش اليوم على خلفية ما خرجت منه أو مخرجاتها، لم تخرج من هذا الواقع ولم تنتفض على هذا الواقع إلا بثورة اجتماعية.
1: صحيح. يعني هو يريد أن يعزز في المجتمع الوعي الذي يرى أنه لا سيد ولا مسؤول في المجتمع، وأن لا أحد فوق القانون، لا أحد فوق خط القانون،
0: أي غرب للفكر،
1: يعني محاولة
0: يعني
1: لا يوجد حاجة في المجتمع اسمها شخص يقبل يديه أو رجليه أو رأسه أو
0: تمايز،
1: لا يوجد تمايز ولا ألوان ولا طبقات داخل المجتمع. ولذلك هو تخصص في الثورة الاجتماعية ليحاول ليجعل منها حاضنة ورافعة مهمة تكون مساعدة لقيام العملاق، وهو العملاق الجمهورية اليمنية.
0: إذن ربما نقول أن حلقتنا اليوم تمتاز بأنها تنهى أو أنها تنتهج السياق الاجتماعي أكثر من
1: نعم. السياق. أنا أعتقد أن حلقة اليوم أنه ينبغي أن نركز على الرجل هذا، ركز على الجانب الاجتماعي. يعني
0: وتناول القضايا الاجتماعية.
1: الشخص هذا تخيل أنه لم يتنبه أحد ليكتب عن نفسيات امرأة لا تلد إلا إناثا وامرأة لا تلد إلا ذكورا، يعني أم البنات وأم العيال،
0: وتحدث بلسان كل منهما،
1: بلسان الأم. تخيل كيف استطاع أن يتقمص شخصية
0: المرأة
1: عندها أم بنات، وهي أم بنات
0: وتمتدح
1: وشخصية وهي تمتدح بناتها وأنهن جائين وأنه الهدايا صل لها كثير من أزواج بناتهن وكذا.
0: مقتطفات من
1: سأعطيك مقتطف يعني
0: حوارية
1: موجودة. نعم.
0: وحواريات شيقة جدا.
1: يقول قالت أم البنات زاد الفرح والمسرات من ذرية بنات يا فرحته طول الأوقات، البنات غاليات والشرط والمهر خيرات والمراضات مئات وكسوة الأم خيرات، الوساطات جات واسمع لها من مدارات كم حلاوة وقات، وإيش قالت أم المليحات. يعني تخيل هذا يعمل نص يقول لك أنه أنا للمنزلة أنه زواج يعني أزواج بناتي يقبلون بالهدايا والمراضاة لأم العروس. فوصف توصيف دقيق
0: دقيق
1: في المقابل تقمص أم العيال
0: تقمص دورها
1: عمل أم العيال تكلم بلسانها وتقمص دورها تلك المفاخرة بأبناء بأنهم الرجال. فقال يقول قالت أم العيال يا رب جملت الأحوال زاد عمري وطال قالت أم العيال يا رب جملت الأحوال زاد عمري وطال وزاد بالمثل أمثال الرجال الرجال لكل عوجة وبطال وإن دعيت الرجال شلوا ثقيلات الأحمال. تخيل يعني جعل وجهتها الحاجة الاجتماعية للرجل الذي يسند البيت أو الذي هو أساس القبيلة أو أساس تكوين الأسرة. فكان كله جعل لكل امرأة يعني واحدة من الثنتين أم البنات وأم الأولاد مبرر أن تفتخر بأبنائها. حتى أنه كتب في الختان تخيل لم يكتب شاعر مثله كان دقيقا في وصف عنده قدرة على تصوير الحالة الاجتماعية. فلذلك قال حتى عقل الختان يتكلم عنها قال المبشر يصيح في طول صوته وردد أنجب الولد اشتي 100 قرش وزيد قد حضر للختان العم والخال والجد والجفان الملان واللحم سلم من أوجد والهدايا تصل جباك يا أبو محمد عمرك يا الأسد طول بعمرك وجدد. يعني يتكلم عن أن الزحام
0: يصور المشهد
1: مشهد رهيب جدا
0: يضعك أمام مسرح.
1: يعني أنه الشخص الذي أكمل الختان لابنه أنه يشتي بشارته يعني أنه هو ختان والذي ذبحه يوم ما يسموها
0: الكرامة أو
1: ما يذبح لي ما يذبح في الختان يعني
0: تقريبا العقيقة
1: نعم. فحتى أنه الشاعر السعيدي لم يكن أحد يتصور أن أحدا سوف يصف إلا إذا كانت رواية يصف حالة أم العروسة يوم الزفاف.
0: يوم الزفاف
1: تخيل على نظرة دقيقة جدا وعميقة. فيعني من قصائد المشهورة جدا التي سمي بسببها شاعر البادية اللي هي قصيدة ما أجمل البادية حيث القلوب السلية والجو ماطر وطل حيث الغواني على الأنهار سيري وجيه يتبادلين القبل تسمع غناهن وهن يتبادلين التحية بشعارهن والغزل يمشين صفين تتوسطهن البادعية يرددين الهجل يتزاق من يرقصين الرقصة الهوشلية بجدهن والهزل. يتكلم عن فتيات عند الماء وفتيات البادية يعني
0: نعم.
1: صورة درامية جميلة جدا يصور فيها الريف
0: نعم بأدق تفاصيل.
1: ثم يتكلم عاد ولا شيء زواجها قال تبصر الشارعية في البيت مثل الحمل تدخل وتخرج من أول يوم لا آخر عشية تمسي بحالة ملل تصح يا معجبة يا مرشدة يا صفية ما هوش وقت الكسل سيري وقولي لزوجي شدي البندقية ولو حزامه عطل. شوف المصطلحات التي اختارها دقيقة جدا يعني من ما تستخدمه فعلا الأسرة يعني سيري وقولي لزوجي شدي البندقية ولو حزامه عطل يخرجوا بالمرافع ضبية القانصية يخرجوا بالمرافع ضبية القانصية
0: ضبية بدون
1: شوف على مصطلح ضبية نعم شبهت العروسة من جمالها ورشاقتها بالضبية يعني. فقال يخرجوا بالمرافع المرافع إليه الطبول يخرجوا بالمرافع ضبية القانصية من قبل يدخل زحل من بعد ذا الحين ما بش فايدة يا صفية إذا قد النجم زل وبصر عجائب كثير أكثر من الأولية دوشا ملان المحل هذه تغني وهذه في الدرج طالعية بثوبها والحصل ومنهن جت توصل فاشرة مهترية تدخل وقالت ولل يعني تزغري
0: نعم.
1: يعني الصورة درامية جميلة وطريفة يعني
0: وبسيطة جدا كلام سهل ممتنع.
1: أيضا يصف الصور الأخرى يقول ومنهن جرت الحنة وخبت شوية ودقته في عجل وأم الحريوة تظلي داخلة خارجية بظهر مثل الجمل يعني قدي تعبة يعني
0: تعبة من شدة العمل ومشدة.
1: قال تخرج من الباب تدعي لأختها مبورية جو عندنا يا همل واسمع رضيح التنك والدقها الحميرية والمحجلة والزجل والبعض جاء رادف المدعي مع الزمزمية الجار وهل المحل قال وبعضهم بيده البوري وربطه طريه والماء ملان المدل والشيخ راس المكان. قال اسكتوا يا رعيه والعدل من نهر قل. الادوات اللي تستخدمها دقيقه جدا يعني حتى ادوات قديمه يعني. تخيل انه أصبح كأنك معك الآن وثيقة تاريخية
0: كأنك أمام كرنفال اجتماعي.
1: كرنفال اجتماعي يعني يصف لك الآن الصورة الاجتماعية عن الأدوات حتى الملبوسات.
0: هذا أدب ثوري
1: أدب ثوري كبير يعني يريد أن يوثق ما ما ما يمكن أن يمحى
0: تفاصيل الثقافة اليمنية.
1: يعني
0: يريد
1: أدخل
0: أن
1: التنك أدخل أن التنك كانت ضمن الآلات التي يزف تزف بها العروس.
0: حتى البوري حتى
1: البوري المذعي اللي هي المداعة المدل اللي هو المدل حق الماء يعني.
0: نعم.
1: يعني حتى أنه المصطلحات يا همل في عجل دوشة ملان المحل. شوف كلمة دوشة
0: دوشة. نعم.
1: يعني صوت صوت موسيقي يشعرك أنك في الخلفية الباك جراوند حق القصيدة
0: يصور لك
1: كأنك في ضجة حق عرس فعلا
0: ضجة. نعم.
1: الرجل هذا قلت لك رهيب. المعروف عنه أنه هذا الرجل كان يكتب الجانب الغزل قليل لذلك لأنه ركز معظم شعره في الجانب الاجتماعي والثوري
0: الثوري. نعم.
1: فكان يمثل ثورة اجتماعية الفكر الثوري الاجتماعي
0: الفكر الثوري الاجتماعي.
1: كتب في الغزل اللي هو النسيب قال يا ناس قلبي معذب والفؤاد مغرم والعين تبكي وقلبي زايد أحزاني من حين شهدت فتان الربا الأحوم من الغرايب قتلي من الغرايب قتلني لحظة عيانه باهي المحيا مهفهف دري المبسم السحر في مقلته والورد بوجاني من حين سلم عليا قلت له تسلم منقوش كفه مخضب دقل لبنان يعني أبن أصابعين حيفة يعني وهو من ميزات المرأة الجميلة يعني.
0: نعم.
1: قال أيضا وارخال ثامه وقال اسمح لي أتكلم.
0: هذه الصورة صورة ذكرها امرؤ القيس في معلقاته أساويك أسحلي أو
1: أساويك أسحلي. نعم.
0: أساويك أسحلي
1: يعني حتى أنه تشعر الحالة الاجتماعية. قال يعني أرخال ثامه يعني أنه اللثام كحالة عرف مجتمعي وديني.
0: نعم.
1: حتى أنه قال وأرخال ثامه وقال اسمح لي أتكلم وأحمر وجهه خجل والدمع بجفانه الوجه سبحان ربي ذي خلق وحكم يشابه البدر في حجمه وميزانه وعيانه البحر فيها الموج يتلاطم. تخيل هذه بيت يعني قوي جدا
0: صورة.
1: وأنفه السيف للفرسان طعانه. يعني أعتقد من المواصفات العربي قديما كان
0: مواصفات الجمال
1: لدى المرأة اختلفت عن فترة من فترة يعني. فكان العربي قديما يصف للمرأة العجزاء يعني التي عجزها كبير فلا تقوم إلا بكسل. وأصبح في الشعر الحديث يصفها بالرشيقة
0: الرشيقة
1: يعني الجميلة
0: رشيقة.
1: فمن ضمن المواصفات أن يكون أنفها ممشوقا. فطبعا هذه القصيدة غناها أبو نصار.

0: على فكرة معظم قصائد أو معظم أغاني الفنان محمد أبو نصار معظم
1: نعم كتبها السعيدي أغاني مع أغنية الفقير والغني
0: أغاني كثيرة لأبو نصار
1: أغنية الفقر
0: كتبها السعيدي
1: نعم السعيدي كتب كثير جدا معه عنده قصائد مثلا
0: لديه أستاذي لديه ديوان مطبوع
1: نعم لا طبعا لديه أذكر أنا وأنا صغير في عام تقريبا يعني هكذا في التسعينات تقريبا في عام 94-93 يعني تقريبا كنت في السوق أنا مع الوالد وكان فيه واحد من هذا اللي يبيع الزلابية وتخيل وجدت واحد يبيع زلابية يقطع من كتاب ويبيع ويطرح الزلابية فيه وأنا طبعا يعني عدنا صغير في السن لكن أحب القراءة يعني
0: تحب القراءة
1: فطلبت منه ابن أبي يشتري لي زلابية قلت له اللي يجيب لي الزلابية يجيب لي الكتاب هذا فجاب لي الكتاب هذا تخيل طلع كتاب الأعمال الكاملة
0: للسعيدي
1: للسعيدي نعم فكان أول مرة في حياتي فيه في عام تقريبا 93 أو 94
0: يقطعه صاحب
1: يعني يعمل فيه زلابية نعم لم يكن الناس عندهم أمية فكرية يعني
0: لا يدري ما هو محتاج
1: فأذكر أنه كان حتى أنه أبي فرح طبعا متى فرح بالكتاب عندما كنا في أمسيات رمضان وأنا الوحيد الذي يقرأ ويكتب في البيت يعني كنت لأن الكبير فكان يقول لي كذا اقرأ لنا من هذا الكتاب فقلت اقرأ لأم العرس فيضحك أبي الشديد يضحك أبي وأمي الله يعطيهم العافية يضحكوا كثير ويقول عيد عيد أعيدها بالذات التي تقول وأم العروسة بالدرج طالعة نازلية بظهر مثل الحكل يعني الصورة كانت قريبة جدا لوعي
0: من الواقع الذي يعيشه
1: نعم فالسعيدي شعره كان له صدى يعني
0: ثورة اجتماعية
1: في فترة قريبة طبعا هو مثل اليمن أكثر من 20 مرة
0: خارجية
1: فسافر إلى عمان ويسافر إلى مصر وسافر إلى الأردن وسافر إلى الجزائر
0: إذن كان
1: سافر فرنسا
0: كان للرجل حضوره
1: حضور جدا لكن أنا لا أعلم أنا أين السر في أمثال أن هؤلاء مثل هذا الشاعر
0: يهمل نتاجه
1: ماتوا بدرجة وكيل وزارة لماذا لا يوجد لهذا الرجل مطبوعة هذا واحد اسمه وليد زيد المصري هذا أحد الشباب موجود صفحته في الفيسبوك هذا جمع أشعاره وأشعار غيره في ديوان صغير سماه روائع من فنون الشعر الشعبي نماذج مختارة من صفحات منتدى المجلس اليمني ذكر فيه من شعر صالح عبدالله السعيدي اللي قال خلف تلك الجبال الشاهقة والملاوي حيثما الظل والفيحة ومرعى الغزالة سرت والقلب في شاغل بالعقل داوي من مع الناس لبحسي برقي دلالة ويستضرد حتى يقول قلت والعدل قالت كل شيء بالتساوي لن تعادل تجد عندي شروط العدالة وان تقول لي حديدي أنت ولا مخاوي حديدي أنت ولا مخاوي أو مراسل معك من كل عاشق رسالة اللي يتكلم عن حي اسمها المونولوج
0: مونولوج حوار
1: ما بين التي يطلبها الرجل للزواج وما بين العروس فأيضا يقول ناديت يا أهل الهوى من ضل عقله يجيله يشل عقله مع هذه أيضا غناها أيضا علي بن علي الأنسي وغناها أيضا أبو نصار ناديت يا أهل الهوى من ضل عقله معه من ضل عقله يجيله يشل عقله معه ويتفكروا ما جرى يا أهل الهوى ذات ليلة في الساعة السابعة صادفت في ملتقى الغزلان سمرة جميلة بين الشجر جازعة ناديت يا بدوية يما العيون الكحيلة يا شمس يا ساطعة يا لابسة ثوب شل أخضر وراوي بنيلة وفصاصها اللامعة تخيل صورة مجتمعية عن مكنونات الزي الاجتماعي للخمسينات والستينات يعني أنه كانت يكثر أنا أذكر أن
0: عكس الفلكلور
1: الوالدة كانت تقول لي أنه الملابس النسائية كانت تضاف لها صبغة اسمها النيلة
0: نعم.
1: تضاف للملابس النسائية
0: وهي صبغة نباتية على
1: تقريبا فكرة. صبغة نباتية
0: تستخرج
1: يعني.
0: من نبات عندنا في محافظة مأرب تستخرج من نبات الحور
1: ما شاء الله
0: النيل
1: يتكلم عنه يعني تخيل أنه شعره يعتبر وثيقة اجتماعية أو بحث اجتماعي عن الحالة الاجتماعية في اليمن
0: في تلك الفترة.
1: فالسعيدي يقول كأنه الحوار الذي بينها وقفي لي أمانة واسمعي قليلة. قالت أنا سامعة أرحب على الراس مهبة نود الهليلة والفين متابعة، وش دخلك يا مسافر بالطريق الطويلة قفارنا الشاسعة في أرض لا ماء ولا مرعى وحمراء قحيلة خبوتها واسعة، قل لي منين أنت وش أصلك واسم القبيلة ويا القضاء تابعة. فقلت لا تظلمين مسكين عابر سبيله وحالته ضايعة، أصلي من القوم ذي ما حد خدع في زميله، حصونها مانعة أرض البطولات يحصب والفروع الأصيلة علومها شايعة. يتكلم عن أرض يحصب اللي هي الآن هي تقريبا إب
0: نعم.
1: يعني قال أرض البطولات يحصب والفصوح والفروع الأصيلة علومها شايعة والاسم صالح، ومن عينيك روحه علي لا والفاضي كالبارع عاشي عندكم للهوى دلة والحب حيلة تكون لي نافعة. الأسلوب الحواري الذي اتخذه صالح السعيدي كان يحمل في طياته
0: الكثير
1: ثقافة هذيك الفترة، يعني الكثير من الحزن، الكثير من الأسى عن الحال الاجتماعية والاقتصادية. كان في وضع اجتماعي واقتصادي رديء جدا وسيء،
0: سيء جدا للغاية،
1: فحتى أنه
0: عكس الواقع الاجتماعي،
1: عكس الواقع وجعل يعني جزء كبير جدا من شعره جنده لفكرة لماذا نحن فقراء وإحنا شعب غني.
0: وهذه روح ثورية،
1: روح ثورية. كانت حتى الثورية كيف أنه الكلام المحشوم الذي يقال، الكلام المحتشم مع امرأة ليس عيبة، يعني العيب أن الذي كما قال الله عز وجل فيخضعن له بالقول،
0: بالقول
1: أو يخضع هو بالقول، يلين الكلام ويحاول، لكن هذا كان كلامه جاف وهي كلامها جاف، وبالتالي يعني فلا لا لا مسألة يعني. فهنا يقول أيضا يتكلم عن عفة الشابات، فقالت له قالت اسكت ولا تنطق بأصغر وسيلة بأخبارك الموجعة، لا يسمعوك أخوتي كلين يرفع صميلة نصالهم قاطعة. يعني تتكلم تهديد. عن القيمة المجتمعية أو العرف المجتمعي الذي يعيب قيمة اجتماعية.
0: نعم. اجتماعية.
1: فقالت له الحب يا يحصبي، يعني نسبة إلى يحصب،
0: يحصب
1: نسب نعم. يعني إلى بلده، الحب يا يحصبي نعمه من الله جزيلة والناس لا خاضعة، ورعت الحب خلت عظامك نحيلة ومعدتك جاوعة، الحب يشتي عقول ترعاه وانفس نبيلة، يشتي قلوب شاجعة. يعني أعتقد اللي
0: قيمة نبيلة،
1: الحب فعلا هو قيمة نعم نبيلة، لكنه ليس كما يدعي دعاة اليوم الذين نعم يقولون
0: إسفاف،
1: بالذات إسفاف الهبوط هذا الذي يشملها مش عيب، اللي
0: مش غلط،
1: مش غلط يعني
0: نعم.
1: هذه الهاشتاج اللي انتشر
0: قضية،
1: يعني قضية تافهة جدا،
0: تافهة جدا،
1: وكلمات ركيكة وهابطة
0: مبتذلة،
1: مش عيب إذا جلست أنا واحد على مغرب، يعني إيش
0: مبتذل
1: الكلام المبتذل هذا يعني الذي لا يقبله العرف ولا الدين،
0: وخروج عن المنظومة القيمية،
1: خروج عن قائمة القيم الاجتماعية والدينية
0: نعم،
1: بل أنه تعد على قناعات الآخرين
0: نعم،
1: لأنك تحاول بهذا أن تظهر صورة الآخرين أنك يعني غيرهم يعني، والناس شهداء الله في الأرض،
0: شهداء الله في
1: الناس
0: الأرض،
1: شهداء الله
0: والأمة بالأرض. أيضا لا تجمع
1: شهود الله في الأرض الناس،
0: ولا تجمع على ضلال الأمة،
1: والأمة لا يجمعون على ضلالة. يعني إذا كان هناك أوروبيين يقولون بأنه هذه الدعوة التي تقدمت بها أمريكا وفرنسا اللي هي حرية الجنس اللي يقولوا عليها، يعني وقفوا في وجهها مثل الإعصار، وهم لا هو مسلم ولا هو ولا يعرف ولا يعترف برب العالمين،
0: لديه منظومة قيم،
1: لكن الفطرة السليمة تأبى أن تكون هكذا،
0: بغض النظر عن معتقده وفلسفته،
1: بغض النظر أكيد. يعني إذا كان هناك يهود من الحرديم أو الحراديم يسموهم، اعترضوا على هذه المنظومة التي يريدون فرضها. نعود إلى السعيدي الذي هو هذا الشاعر الثوري،
0: نلخص شاعر السمات الأدبية
1: الذي اتسم شعره بالاختزال الشديد والألفاظ الدقيقة
0: الصبغة
1: والبسيطة والصبغة الاجتماعية التي أعطته قبولا أكثر، بل أن شعره تغنت بها المرأة في مكان وهي تعلف يعني في المزرعة, وغناها الرجل وهو يزرع في الزارع, والصغير وهو يذهب إلى المدرسة, وغنى بها الكبير في المحافل بين الناس, وغنى بها الشباب في التغزل. يعني شعره
0: وصل
1: رقيق ونظيف وعفيف وثوري. شاعر يجب على نتمنى من أختم حديثي بأن أمنية يعني أن تحقق أن هذا الرجل أن يعطى حقه. يعني لم يقم, تخيل أنه لم يقل باسمه إلا واحدة فقط أمسية أقيمت في عدن عام 2010
0: باسم السعيدي.
1: باسم السعيدي أمسية واحدة فقط, وال يعني بقية الفترة لم يذكر, ولا في حتى مؤلفاته لم تتكفل أو لم تكلف الدولة نفسها حتى أن تطبع له المجموعة الكاملة. وأختم بأن هذا الشاعر شاعر ثوري فذ من الدرجة الأولى, ناقد اجتماعيا, كانت ثورته ثورة اجتماعية ضد العادات السيئة وتجديد الطريق السليم في الثورة اليمنية.
0: إذن في ختام هذه الحلقة نتوجه لك أستاذ فيصل بجزيل الشكر, والشكر لكم موصول المستمعين على كارم الحسن استماعكم. في ختام هذا الحلقة تقبلوا تحيات طاقم البرنامج من الإعداد والتقديم, أنا مسعود عكيزان, بالاشتراك مع ضيف البرنامج الدائم الأستاذ فيصل نهار, وهي لكم من الإشراف البرامجي من الأستاذ مبخوت السيفي, والإشراف العام الأستاذ علي الحواني, وهي لكم من المخرج نصر الأقبس. ألقاكم في الحلقة القادمة, دمتم برعاية الله.

ناديت يا بدو يا يم العيون الكحيل يا شمس

يما العيون الكحيلة يا شمسي يا طالع.

عندكم.

ولا تنطق بأفقر وسيلة بأخبارك الموجعة.

0: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: الجيش الوطني صخرة

0: تضدي العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا زرت منطقة أثرية كمعبد أوام أو بران أو غيرهما، لا تترك مخلفاتك وراءك، واحرص على توعية أبنائك بقيمة هذه الكنوز الحضارية التي تمثل تاريخنا العظيم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نحو مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء. قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
2: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة، نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
3: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
4: منى أبو إصبع،
3: محمد عقيل،
5: تسليم حميد،
6: رحمة عبد الله،
3: وينفذها لكم محمد فرج
7: ونصر الأغبس
8: ونجلاء القاضي.
3: إشراف برامجي
9: مبخوت السيفي،
3: إشراف عام علي الحواني.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، وأشرقت شمس هذا اليوم لتحمل معها فصلا جديدا من فصول أعمارنا، وتفتح أمامنا صفحة بيضاء تدعونا لكتابة تفاصيلها بأمل وتفاؤل. الحياة مستمعين الكرام ليست مجرد لوحة نراقبها من بعيد، بل هي المساحة الشاسعة التي نملك خيار تلوينها بأيدينا وبأفكارنا مع كل شروق جديد. وأجمل ما في هذه الرحلة مستمعينا، أو أجمل ما في هذه الرحلة الصباحية، هو إدراكنا بأن السعادة لا تسكن في المحطات القادمة أو المؤجلة، ولا ترتبط بظروف مثالية ننتظرها، بل هي نبض ينبوع من الداخل وقرار واع نعلنه في تفاصيلنا البسيطة لنصنع من التفاؤل والرضا منهجا حقيقيا يغير نظرتنا لكل ما يدور حولنا. مع بداية هذا اليوم الحافل بالعطايا، إن هذا المنظور الواعي هو الذي يجعلنا نرى النور في عتمة المسافات، ويمنحنا القوة لنستقبل صباحنا بثقة تامة بأننا قادرون على ترك أثر حقيقي ومميز أينما كنا. وحين ندرك هذا المعنى العميق مع أولى خيوط الفجر تتبدل في أعيننا تفاصيل الأيام، فنرى في كل تحدي يواجهنا فرصة للنضج، وفي كل عثرة خطوة جديدة نحو القوة، لأن القيمة الحقيقية للحياة لا تكمن في خلوها من العقبات، بل في تلك الروح الشغوفة التي تمتلك القدرة على النهوض والمحاولة من جديد بكامل طاقتها وأملها. السعادة في جوهرها الصباحي النقي ليست امتلاك كل شيء، بل هي الاستماع أو الاستمتاع بالامتنان لما هو متاح بين أيدينا، ومواصلة السعي نحو أحلامنا العريضة بيقين لا يتزعزع بأن القادم دائما أفضل. هذا اليقين الصادق هو المحرك الأساسي لطاقاتنا، وهو الذي يدفعنا لتطوير ذواتنا وبناء واقعنا بأدوات الأمل والعمل المشترك، متجاوزين كل الحدود لنصل إلى القمم التي نطمح إليها. إن الاستثمار الحقيقي مستمعينا في هذا العمر يبدأ من تصالحنا مع ذواتنا، مع مطلع كل صباح وتقديرنا للميزان الدقيق الذي يحكم الكون. فكل جهد نبذله وكل فكرة إيجابية نتمناها تسهم بشكل مباشر في صياغة واقع أجمل ومستقبل أكثر إشراقاً. نحن لا نعيش لنقيس الأيام بعدد ساعاتها، بل بنوعية الأثر الإيجابي والمعرفي والإنساني الذي نتركه في قلوب وعقول من يشاركوننا هذه الرحلة. ولذلك فإن صناعة الفرح هي مسؤولية شخصية قبل أن تكون منحة خارجية، هي مهارة نكتسبها أو تكتسبها العقول الحرة التي ترفض الاستسلام للمألوف وتفتش دائماً عن نوافذ التجدد والتطوير والابتكار في شتى مجالات الحياة والعمل. ومن هذا المنطلق ومن عمق هذه المعاني الملهمة مستمعينا التي تشرق بها أرواحنا قبل شمسنا، نسعد بأن نفتح معكم نوافذ حلقة اليوم من برنامجنا الصباحي قهوة مأربية، حيث سنرافقكم اليوم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله وزميلي محمد عقيل، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. نذهب إلى فصل قصير ومن ثم نعود.

عدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام وإلى فقرتنا الصحية. ننتقل معكم مستمعينا إلى الزاوية الطبية ونوافذ التوعية الصحية لنفتح معا كتاب السلامة والوقاية وتسليط الضوء على مهارات حيوية قد تشكل الفارق بين الحياة والخطر في تفاصيل حياتنا اليومية، ألا وهي الإسعافات الأولية للتعامل مع الجروح والكسور. مستمعينا، هذه الإصابات المفاجئة التي قد يتعرض لها أي شخص في محيطنا تتطلب منا وعياً ومعرفة وثبات، حيث تشير البيانات الطبية إلى أن الجروح تنقسم علمياً إلى نوعين رئيسيين: جروح مغلقة تحتبس فيها الإصابة داخلياً دون إظهار أو ظهور الأنسجة، وجروح مفتوحة كذلك تتنوع بتنوع مسبباتها بدءاً من الكشط الصحي البسيط الناجم عن الاحتكاك، مروراً بالتمزق والشقوق العميقة الناجمة عن الأدوات الحادة والسكاكين، وصولاً إلى الجروح الثقبية أو الثقبية الخطيرة والتمزق الكامل أو الجزئي لأنسجة الجلد في الحوادث الكبرى. يؤكد خبراء الرعاية الصحية بأن الدقائق الأولى من الإصابة هي الأهم على الإطلاق، وتتطلب خطوات متسلسلة تبدأ حتماً بغسل اليدين جيداً للمسعف لمنع انتقال البكتيريا، وتليها فوراً الأولية القصوى والذهبية المتمثلة في إيقاف النزيف، وذلك عبر ممارسة ضغط مباشر ولطيف بقطعة قماش نظيفة أو ضمادة معقمة مع رفع العضو المصاب لأعلى، وبعد الإطمئنان لتوقف تدفق الدم يأتي دور تنظيف الجرح باللطف بالماء النظيف والصابون لعدة دقائق لإزالة الأوساخ والعوالق، ثم تطبيق المطهر الموضعي وتغطية الجرح لحمايته. مستمعينا الأعزاء، أما في حالات النزيف الحاد يشدد الأطباء على ضرورة الانتباه الفوري لعلامات صدمة نقص حجم الدم والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال شحوب الجلد أو زرقته والنبض الضعيف والسريع والتنفس غير المنتظم، وهي علامات تستدعي النقل الفوري إلى المستشفى. أما في الشق الآخر من الرعاية الطبية الطارئة فتأتي كسور العظام التي تحدث عندما يتعرض الهيكل العظمي لضغط يفوق طاقة تحمله، مما يؤدي إلى حدوث شرخ أو انفصال في النسيج العظمي، وقد يتضاعف الكسر ليصبح مفتوحاً إذا اخترق العظم المشروخ طبقات الجلد إلى الخارج، حيث تتجلى أعراض الكسور في الألم الحاد والتورم الفوري وظهور الكدمات، وكذلك تغير شكل الطرف المصاب مع فقدان القدرة على تحريكه. إذن هنا تكمن مهارة المسعف في الحفاظ على هدوء المصاب تماماً والبدء في تثبيت العظم المكسور باستخدام جبيرة مؤقتة مصنوعة من أدوات بسيطة كالأخشاب أو الصحف الملفوفة، على أن تشمل الجبيرة المنطقة فوق وتحت الكسر لمنع أي حركة إضافية، مع وضع كمادات الثلج لتقليل الألم والتورم. لكن مستمعينا، يبقى التحذير الطبي والأشد خطورة الذي يجب أن ينتبه إليه الجميع هو الامتناع التام والقطعي عن تحريك أو نقل أي شخص يشتبه في إصابته بكسور في الرأس أو العنق أو الظهر والعمود الفقري إلا تحت إشراف طواقم الإسعاف المتخصصة، لأن أي حركة غير مدروسة في هذه المناطق الحساسة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وشلل دائم لا قدر الله. إن هذه المعارف والإرشادات تظل ركيزة أساسية لتقديم الدعم الإنساني والطبي العاجل لحماية الأرواح وضمان سلامة الجميع حتى وصول الرعاية الطبية المحترفة. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرتنا الصحية، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية دائما وأبدا.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وفي عالم تتسارع فيه وتيرة الحياة ويزداد فيها التناقض أو التنافس على الظهور وإثبات الذات، قد يظن البعض أن التعقيد يمنح الإنسان قيمة أكبر، وأن التكلف في الحديث أو السلوك يجعله أكثر حضور وتأثير. لكن الحقيقة التي تكشفها لنا تجارب الحياة أن أجمل ما يمكن أن يصل إليه الإنسان هو البساطة. نعم، البساطة، لأنها ليست علامة ضعف أو نقص، بل علامة نضج ووعي وسلام داخلي. كثيرا ما نلتقي بأشخاص قد نشعر بالراحة فور الحديث معهم، لا لأنهم يمتلكون صفات مختلفة أو قدرات خارقة أو مكانة استثنائية، بل لأنهم ببساطة يتعاملون بعفوية وصدق، لا يتكلفون في كلماتهم ولا يبالغون في إظهار أنفسهم، ولا يحاولون أن يكونوا نسخة مختلفة في كل موقف. فالإنسان المتصالح مع نفسه أصدقاء المستمعين لا يعيش في معركة دائمة لإثبات قيمته للآخرين، لأنه يعرف من يكون ويعرف نقاط قوته وضعفه، لذلك لا يحتاج إلى ارتداء الأقنعة أو صناعة صور مثالية ترهقه وتحمله ما لا يطيق. البساطة لا تعني قلة الطموح، ولا تعني أن الإنسان يتخلى عن التطور والنجاح، بل تعني أن يظل صادقاً مع ذاته أثناء رحلته نحو النجاح. فليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل ما من يتحدث كثيرا يملك الكثير، وليس كل من يتكلف في المظهر أو الكلام أكثر قيمة ممن يتعامل بطبيعته. في المقابل مستمعين الأعزاء، نجد أن كثيرا من مظاهر التصنع والتكلف تنبع من قلق داخلي، قلق من نظرة الناس أو من المقارنة بالآخرين أو من الخوف من عدم القبول. فيحاول الإنسان أن يبدو أفضل مما هو عليه، أو مثلا يرسم صورة مثالية لنفسه، ثم يقضي وقتا طويلا في المحافظة عليها والدفاع عنها. مع مرور الأيام تتحول تلك الصورة إلى عبء ثقيل، فيرهق نفسه قبل أن يرهق الآخرين، لأنه يعيش بين شخصيته الحقيقية وشخصية التي يريد أن يراها الناس. أما الإنسان الناضج فإنه يدرك أن احترام الناس لا يشترى بالمظاهر، وأن القبول الحقيقي يأتي من الصدق والوضوح وكذلك الاتزان. لذلك مستمعينا يقل حديثه عن إنجازاته وتزداد أفعاله، وكما أنه لا يبحث عن التصفيق في كل خطوة،

لا تأتي من كثرة ما يملكه الإنسان، بل من قدرته على العيش بسلام مع نفسه. البساطة ليست قلة حيلة وليست سذاجة كما يعتقد البعض، بل هي مرحلة متقدمة من الوعي يصل إليها الإنسان عندما يدرك أن قيمته الحقيقية لا تحتاج إلى ضجيج، وأن الشخصية الواثقة لا تحتاج إلى استعراض مستمر. أعزائي المستمعين، في النهاية كلما ازداد الإنسان معرفة بنفسه وقدراته قلت حاجته إلى التظاهر أمام الآخرين، وكلما تصالح مع ذاته أصبح أكثر هدوء وصدق وبساطة. إذن فلنجعل البساطة أسلوب حياة، لا لأننا لا نستطيع غيرها، بل لأننا أدركنا أن أجمل الأشياء وأعمقها أثرا هي تلك التي تخرج من القلب بلا تكلف. دمتم أكثر قربا من أنفسكم.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال وجود أي مخالفات تخص الصيدليات أو وكالات بيع الأدوية، يرجى الاتصال على أرقام الشكاوى 06-302-223 777-781-343 أو عبر المنصة الموحدة. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معاً لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
4: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر. أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، إذا كنت تحب بلدك فاحترم حضارته وتاريخه ولا ترمي المخلفات في الأماكن التاريخية والأثرية. لا تكتب على جدران المعابد ولا تعبث بها، لأن ذلك يعني العبث بهويتك وتاريخك وحضارتك.

أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

أعزائي المستمعين، نواصل معكم فقرتنا في قهوتنا المغربية، وفي الفقرة الاجتماعية سيكون حديثنا اليوم حول قضية أصبحت تمسك البيت تقريبا تفرض نفسها بقوة في تفاصيل حياتنا اليومية، وهي تأثير التكنولوجيا على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة بين من يرى فيها وسيلة للتقارب والتواصل ومن يراها سبباً في تباعد والصمت داخل البيوت. في البداية لا يمكننا أن ننكر أن التكنولوجيا غيرت شكل الحياة بشكل كامل، فقد أصبحت الهواتف الذكية وشبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي جزءاً أساسياً من يوم الإنسان، لا يكاد يستغني عنها في عمله أو دراسته وحتى في تواصله مع الآخرين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس حول وجود التكنولوجيا، بل حول تأثيرها على العلاقات الإنسانية داخل البيت الواحد. مستمعينا، في كثير من الأسر نلاحظ أن الجلسة العائلية التي كانت يوماً ما مساحة للحوار والتواصل تحولت اليوم إلى جلسة صامتة، كل فرد فيها منشغل بهاتفه أو جهازه الخاص. قد يجتمع الأبناء مع والديهم في غرفة واحدة، لكن كل واحد يعيش في عالم مختلف تماماً، عالم افتراضي مفتوح وعالم واقعي مغلق على صمت طويل لا يقطعه سوى إشعارات الأجهزة. هذا التحول لم يأتي فجأة، بل تسلل تدريجياً إلى داخل البيوت حتى أصبح الأمر طبيعياً في نظر البعض. فلم يعد غريباً أن ترى الأب يتحدث عبر هاتفه أثناء وجود أبنائه، أو الأم منشغلة بمواقع التواصل، أو الأبناء غارقين في الألعاب والتطبيقات لساعات طويلة، بينما يختفي الحوار الحقيقي الذي كان يجمع الأسرة. ومع مرور الوقت تبدأ ملامح العلاقة الأسرية في التغيير، يقل الحديث وتضعف المشاركة وتغيب المتابعة، ويبدأ كل فرد بالانفصال العاطفي عن الآخر رغم البقاء في نفس المكان. هنا تظهر خطورة الأمر، لأن العزلة داخل البيت أشد تأثيراً من العزلة خارج البيت، فهي تحدث بصمت دون أن يلاحظها أحد في بدايتها، حيث تشير العديد من الدراسات الاجتماعية إلى أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا داخل الأسرة قد يؤدي إلى ضعف في مهارات التواصل المباشر، مثل القدرة على الاستماع وفهم لغة الجسد والتعبير عن المشاعر بشكل طبيعي، كما أن قد يخلق فجوة بين الأجيال، حيث يصبح كل جيل يعيش في عالمه الخاص بعيداً عن الآخر. لكن مستمعينا، في المقابل لابد أن نكون منصفين، فالتكنولوجيا ليست شراً مطلقاً، بل هي أداة تحمل الوجهين، فقد قربت المسافات بين الأقارب البعيدين وسهلت التواصل مع من هم خارج البلاد، وفتحت آفاقاً واسعة للتعلم والعمل والمعرفة. لكن الأشكال الحقيقي أو الإشكال الحقيقي يظهر عندما تتحول هذه الأداة من وسيلة مساعدة إلى بديل كامل عن العلاقة الواقعة داخل الأسرة. ومن أكثر الجوانب تأثراً بهذا الواقع هم الأطفال والمراهقون، الطفل الذي يقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو التلفاز أو الألعاب الإلكترونية قد يضعف ارتباطه بوالديه ويقل تواصله الأسري، ويتجه تدريجياً إلى عالم افتراضي يراه أكثر إثارة من الواقع. ومع مرور الوقت قد يفقد مهارات مهمة في التفاعل الاجتماعي الحقيقي، مثل الحوار المباشر والاحترام والاستماع. كذلك مستمعين الأعزاء، أصبحنا نرى بعض الأسر فقدت ما يمكن أن نسميه الوقت المشترك الحقيقي، ذلك الوقت الذي كانت الأسرة تجتمع فيه حول الطعام أو الحديث أو حتى المشاهدة الاجتماعية أو الجماعية، حيث كانت تلك اللحظات تصنع روابط قوية لا تنسى. أما اليوم فقد أصبح هذا الوقت مهدداً بالاختفاء بسبب الانشغال المستمر بالهاتف والإشعارات والمحتوى الرقمي المتجدد. إذن من هنا نصل إلى سؤال مهم: كيف يمكن أن نحافظ على توازن صحي بين التكنولوجيا والحياة الأسرية؟
مستمعينا الكرام، إن الحل يكون في رفض التكنولوجيا أو الابتعاد عنها، لكن في تنظيم استخدامها داخل البيت. يمكن للأسرة أن تبدأ بخطوات بسيطة لكنها فعالة، مثل تخصيص وقت يومي يكون خاليا من الهواتف، خصوصا وقت الطعام أو الجلسات العائلية، بحيث يعود الحوار إلى مكانه الطبيعي داخل الأسرة. كذلك يمكن تحديد وقت أسبوعي يجتمع فيه أفراد الأسرة لمناقشة أمورهم أو للحديث حتى أو للترفيه الجماعي بعيدا عن الأجهزة. كما مستمعينا أن الحوار داخل الأسرة يعتبر حجر الأساس في بناء علاقة قوية، فالكلمة الطيبة والاهتمام والاستماع الحقيقي أمور بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا في تقوية الروابط بين الأهل والأبناء. لا ننسى هنا دور القدوة، فالأب والأم حين يقدمان نموذجا معتدلا في استخدام التكنولوجيا، فإن الأبناء يتعلمون هذا السلوك بشكل تلقائي. إذن أعزائنا المستمعين، يمكننا القول إن التكنولوجيا أصبحت واقعا لا يمكن الاستغناء عنه، لكنها في الوقت نفسه اختبار حقيقي لوعي الأسرة وقدرتها على إدارة هذا الواقع، وهي إما أن تكون وسيلة تقرب بين القلوب وتسهل الحياة، أو تصبح حاجزاً صامتاً يفصل بين أفراد الأسرة دون أن يشعروا. لذلك فإن المسؤولية تقع على الجميع، على الآباء والأمهات وكذلك الأبناء، في أن يجعلوا من التكنولوجيا وسيلة لا تسيطر عليهم، بل أداة يتم استخدامها بوعي وتوازن، حتى تبقى الأسرة كما ينبغي أن تكون، بيتاً للحوار ومصدراً للدفء ومكاناً للأمان العاطفي. إذن في ختام هذه الفقرة مستمعينا، نؤكد أن الحفاظ على العلاقات الأسرية ليس أمراً صعباً، لكنه يحتاج إلى وعي وتنظيم وقرار بسيط، بأن نرفع أعيننا أحياناً عن الشاشات لننظر إلى من يجلسون بجانبنا فعلاً، فهم الأهم دائماً.

0: الحياه.
1: مستمرون معكم مستمعين الاعزاء وصولا الى فقره المنوعات. اليمن الى كاس اسيا فرحه تهز شباك الانقسام أو تهز شباك الانقسام. إذا أعزائنا المستمعين، تحولت شوارع اليمن الخميس الماضي إلى ساحات احتفال عقب تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في إنجاز أعاد البسمة إلى وجوه اليمنيين بعد سنوات من الحرب والأزمات. وبين دموع المدرب الجزائري نور الدين وعبارات الفخر التي ملأت الفضاء الإلكتروني، بدأ التأهل أكثر من مجرد إنجاز رياضي، بل لحظة وحدت وأمل نادرة في بلد أنهكته الصراعات. شهدت بلادنا فرحة واسعة في مختلف المحافظات عقب تأهل المنتخب الأول لكرة القدم إلى نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى منذ نسخة 2019، الثانية في تاريخه منذ تحقيق وحدة البلاد عام 1990. ليأتي منتخبنا الوطني بكل عزم وجدارة ليكمل عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بالسعودية عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة في الجولة الأخيرة من التصفيات. إذن بهذا الانتصار رفع منتخبنا رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية مقابل 13 نقطة للبنان الوصيف، فيما حلت بوتان ثالثة برصيد 4 نقاط وبرناي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط. وعلى الصعيد الرسمي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إن هذا الإنجاز الكروي صنع فرحا شعبيا واسعا وأسعد اليمنيين في كل مكان، كما وجه العلمي بمكافأة بعثة المنتخب وتقديم كل الدعم والرعاية اللازمة لها لمواصلة العروض المبهرة وتعزيز حظوظها في البطولة القارية مطلع العام المقبل حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا. بدوره أعلن وزير الشباب والرياضة اليمني نايف صالح البكري تقديم مكافأة مالية حكومية لبعثة المنتخب مقابل هذا الإنجاز. وقال البكري في بيان إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سيقدم مكافأة مالية قدرها 10,000 ريال سعودي لكل فرد من بعثة المنتخب، كما سيقدم رئيس مجلس الوزراء الشائع زنداني 5,000 ريال سعودي لكل فرد. أضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستقدم كذلك 1,000,000 ريال يمني نحو 670 دولار لكل فرد من أعضاء بعثة المنتخب. وفي السياق تعهد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم أحمد صالح العيسي بأن يحظى المنتخب بالرعاية والاهتمام والإعداد الجيد للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج المقبلة في السعودية ونهائيات كأس آسيا. إذن مستمعينا الأعزاء، هذا ما لدينا في فقرة المنوعات لهذه الحلقة.

عدنا لكم مستمعينا الكرام إلى فقرة التكنولوجيا. بعد أن بدأ يبتكر نفسه، هل يصنع الذكاء الاصطناعي أسلحته البيولوجية؟ إذن مستمعينا الكرام، ننتقل إلى عالم التقنية وأحدث أخبار التكنولوجيا التي تشغل الرأي العام العالمي، حيث يتصدر المشهد الدولي هذا الأسبوع تحول واضح ومثير للكثير من القلق والجدل في نقاشات النقاشات الدائرة حول مستجدات الذكاء الاصطناعي. فبعد أن كان التركيز منصبا لسنوات طويلة على الفرص الاقتصادية والقفزات التقنية الهائلة وتسهيل حياة البشر، باتت الهواجس الأمنية البيولوجية والسياسية تتصدر عناوين كبريات الصحف والمجلات العالمية الصادرة هذا الأسبوع، لتعكس حالة من الترقب الذي يلتقي فيه هاجس التهديد الوجودي بمخاطر الاندفاع نحو نقطة قد تفقد فيها البشرية سيطرتها الكاملة لصالح الآلة. اللفت في هذا التطور مستمعين أن التحذيرات لم تعد تأتي من الفلاسفة أو المراقبين الخارجيين أو كتاب السينما أو كتاب السينما، بل جاءت بصوت علني صاخب من الآباء المؤسسين ورواد وادي السيليكون أنفسهم وقادة الشركات العملاقة الذين وجهوا رسالة مفتوحة ومباشرة إلى الكونغرس الأمريكي يطالبون فيها بفرض ضوابط صارمة لحماية الأمن الحيوي للبشرية. هؤلاء المطورون أو المطورون أجمعوا على أن التكنولوجيا التي يمسكون بزمامها الآن تتطور بسرعة فائقة تتجاوز تماماً قدرة القوانين والتشريعات الدولية على مواكبتها أو تنظيمها، مما يفتح الباب على مصراعية أمام سيناريوهات خروج الأنظمة الذكية عن السيطرة البشرية أو توظيفها في عمليات خبيثة وكارثية. تنبع خطورة الموقف حسب التحليلات العلمية أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي قد تخطت بالفعل القدرات التقليدية للبشر في مجالات علمية شديدة الدقة والتعقيد، حيث أثبتت التجارب تفوق هذه الأنظمة على مستوى علماء الفيروسات في الإجراءات المخبرية. يحذر خبراء الأمن البيولوجي من أن هذه الأدوات أصبحت قادرة على مساعدة المستخدمين في ابتكار سموم قاتلة ومجهولة تماما للبشرية أو إعادة صياغة التسلسل الجيني للفيروسات بطرق تجعلها تفلت من الرقابة وأجهزة الرصد التقليدية، بل إن المخاوف امتدت لتحذر من وصول الآلة إلى مرحلة ما يعرف بتحسين الذاتي التكراري. هي المرحلة الأخطر التي تصبح فيها الأنظمة قادرة على تطوير نسخ أكثر ذكاءً وتقدماً من نفسها وتحديث برمجياتها ذاتياً سراً بعيداً عن أعين المبرمجين والعلماء البشر. وفي مقابل هذه التهديدات الوجودية المرعبة، تبرز في الأفق أبعاد سياسية وإنسانية أخرى تعري الجانب الاقتصادي والمادي لهذه الطفرة، حيث تصف تقارير المشهد الحالي بأنه عملية احتكار مطلق لعقل العالم الافتراضي يقوده 7 من أباطرة التقنية وأصحاب المليارات في العالم. ويتسع القلق الشعبي عالميا ليطال المخاوف من خسارة الوظائف وتهديد الحريات الفردية والمراقبة داخل بيئات العمل، بينما يرى جانب من المحللين والخبراء أن هذا الخطاب التحذيري المرعب قد يحمل في طياته مزيجا بين الحملات التسويقية لشركات تقنية وصراع النفوذ والهيمنة على الثروة. يظل الرهان الحقيقي مستمعينا اليوم متمثلا في مدى سرعة وقدرة الحكومات على صياغة معاهدات دولية صارمة تحمي مستقبل الجنس البشري قبل فوات الأوان. إذا مستمعين الأعزاء، هذا ما لدينا في جديد وأخبار التكنولوجيا.

عدنا لكم مستمعين الكرام إلى فقرة ختام البرنامج فقرة حدث، حيث حدث في مثل هذا اليوم من العام 1999 طلائع صليبيين تصل إلى مدينة القدس تمهيدا لاحتلالها بعد أن استطاعت السيطرة على الجزء الأكبر من بلاد الشام. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1914 أول سفينة تعبر قناة بنما. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1929 مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 1967 إسرائيل تحتل كامل القدس الشرقية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2012 تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية. وحدث في مثل هذا اليوم من العام 2018 وكالة ناسا تعلن اكتشاف جزيئات عضوية معقدة في المريخ. إذن أعزائي المستمعين، مع طي أوراق حلقتنا لهذا اليوم نصل وإياكم إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج قهوة مأربية. كنت معكم من الأعداد والتقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج والتنفيذ المباشر الزميل نصر الأغبس. حتى نلتقي معكم في صباح جديد وحلقة جديدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما يهمنا حقيقة أن نلتف وأن نحمل مشروع الدولة دون الالتفات للمناكفات والصراعات التي أودت باليمن إلى ما أودت به، أوصلت اليمن إلى هذا المكان الذي لا يليق بالشعب اليمني وتاريخه. ينبغي أن نتجاوزها جميعاً وأن نلتف التفاف فعلي حتى نستطيع أن نختصر الطريق. وهذه دعوة موجهة من خلال هذا اللقاء المبارك لجميع أبناء الشعب اليمني في شماله، في جنوبه، في شرقه، في غربه، من البحر إلى البحر.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب. أخي المواطن،

0: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، انتشار مرضي الحصبة وشلل الأطفال في الفترات الأخيرة وحدوث العديد من الوفيات والإصابات سببه امتناع بعض الآباء والأمهات عن تحصين أطفالهم وانجرارهم نحو الشائعات والمعلومات المضللة التي يروجها أعداء الحياة. فاحرصوا على تطعيم أطفالكم حفاظاً على حياتهم وصحتهم. الأسبوع العالمي للتحصين أبريل 2026 مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسدة القنوات المائية يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا. خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
1: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعين الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الأكارم، في هذه الليلة نلتقي مع الوالد عبد الله علي المعثوث من جبل مراد، وسيحدثنا عن المهارات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية ونوع المنتجات ونوع النباتات التي يزرعونها في جبل مراد، وما هي الخبرات المطلوبة لتلك الزراعات. أهلا وسهلا بك في برنامجنا خزانة التراث.
1: حياك الله. والله احنا كنا مرتاحين، البلس موجود والعنب موجود والزراعة موجودة خريف، وكانوا أهل الجوبة يطلعوا عندنا يختلفوا ويجوا من حريب، وكانت المطارة نعمة وكل شيء نعمة والحمد لله، وكنا وكانت الزكاة هي فوق كل شيء، الزكاة كان ندي الزكاة، ولا قد سيارات ولا قد ذه ولا ذه إلا على الحمير كنا نطلع وننزل عليها والجمال.
0: كنتم معتمدين في المواصلات على الحمير
1: والجمال. والجمال.
0: والزراعة تزرعوا بهن.
1: والزراعة نزرع بهن، وكنا مرتاحين، ولا كان حسد ولا كان مشاكل ولا كان حرب ولا كان شيء.
0: والحب والذا كلها من البلاد.
1: كلها من البلاد، ماشي كان ندي من خارج.
0: والسمن والذا من القراش.
1: من القراش، من الغنم ومن البقر ومن كل شيء نعمة كانت الدنيا.
0: اكتفاء ذاتي.
1: اكتفاء ذاتي، ما كنا نسير.
0: ماشي مستورد.
1: ماشي مستورد ابدا، الا لا شيء سكر بس ولا غيره ماشي
0: فقط.
1: والله وكانت الناس طيبين من والى، وقلوبها طيبه ونظيفه. ولما حصلت هذا المشاكل انها عقدت الناس ولعبت بالبلاد، ولكن الله يخارجنا ويخارج امتنا من هذا المشاكل والمصائب. وكنا نسافر على الجمال، لا انس ولا بلاد الحدا ولا
0: وش تسفروا فوقها.
1: كنا نسفر فوقها ملح.
0: منين تدوه؟
1: نديه من صافر.
0: تبطله لا صافر.
1: نبطله لا صافر. أنا جاهل كنت أسير معاه حياة أبوي ونبطن ونحمل الجمال، وإحنا مجموعة ونسافر لا عتمة ولا اليمن ولا ما عاد مننا أرض ومن قبل.
0: سافرت مع أبوك كثير.
1: سافرت، كنا نسافر رجل، ولكن لا كان مرض ولا كان الذه ولا.
0: تصلوا لا عتمة ولا ذمار ولا.
1: عتمة ولا ذمار ولا بلاد الحدا ولا ما عاد مننا أرض. ومن قفا يا صاحبي الحمد لله جات السيارات وجات كل شيء، ولكن كثرت المشاكل، كثرت المشاكل، الله لا أبرها مشاكل. وإحنا إن شاء الله وياكم في خير، ولا علينا أي خلاف، نقبل لك مثل إيش أقول لك.
0: والبر والذا تعرفوا مواسمه وإيش كل شيء.
1: مواسم مواسم، قال 11 يامة لم البر، أم الدرة رابع القيض 11
0: يامة
1: لم البر.
0: أيوه.

0: وفين في الشتاء
1: يعني البر موسمه في الشتاء.
0: إيه
1: هذا المقولة قد هي قفل حميد بن منصورة.
0: إيه أما الذرة رابع القيض كل شيء موسم. وكنا نزرع الشام ونزرع كل شيء يجي على وقته.
1: تزرعوا كل شيء على موسمه.
0: على موسمه لا ما زرعت على موسمه ما بيش معك فائدة.
1: ما يطلعش
0: لأنها مواسم. حين يقول لك موسم موسم. والله يا أخي نحنا جزعنا وقت الحمد لله كانت الناس تمشي على وجهها على الفطرة ماشي فيها لا حذق ولا نصب ولا ذه ولا أي شيء. أما اليوم كثر النصب وكثر السرق وكثرة المشاكل وهذا نخبرك به بذي كان يحصل في البلاد.
1: الثمار ذي في الخريف وش أبرز الثمار ذي كانت ذي كان يزرعها واسمها جبل مراد.
0: يزرع الذرة والشام والعنب والبلس.
1: هذا النباتات الدائمة العنب والبلس وال.
0: والفرسك والسفرجل أو هذا هو في الساحل وفي الجبل بالذات الجبل هذا كان مزارع قوية. مزارع قوية والشارد إلى الجبل ولكن من قفاءة
1: الأشجار هذه قد هي دائمة ثابتة مكانها ما
0: ثابتة دائما مكانها
1: ما تحتاج شيء قبل تثمر ولا مثل البلس ولا
0: لا لا لا لا, لا.
1: كل البلس ما يحتاج تلقيح
0: تلقيحها تصير تدي اللقاح حقه من بدي تشدد.
1: أيوه
0: ما هو لا هناك وبعض الأوقات اللي لا ما تلقح ما يدي شيء بلس ما يدي.
1: وش اللقاح حقه هذا؟
0: اللقاح عري يقولوا له عري.
1: منين يدوه؟
0: من هناك من بديت شداد ومن عن الساعة.
1: من شجرة بلس ذكر.
0: إيه من ذكر. كل شيء له ذكر يا أخي.
1: أيوة.
0: وفيلا.
1: وتعزموا له لا هناك للبده.
0: والله نحنا نعزم له البده ونلقحه. كنا نلقاه شداد حياة عبد الله شداد.
1: الله يرحمه.
0: وكان يقول عريكم. وديها رجل ما في السيارات رجل
1: مرجلة
0: نسرح من الجبل وناوي هناك الظهر ما نوقع نجي الظهر في البده
1: بعدين بعيده البده
0: بعيد
1: من جبل مراد
0: بعيده في الأخير يا أخي كانت الأمور تمام والناس قليل ما قد شيء مثل اليوم انفجار سكاني
1: الناس كانت مقلة مكتفية من بلادها
0: يطرح البركة وكان
1: زراعة موسمية
0: والزراعة مواسمها مواسم
1: المطر كل سنة
0: يديها
1: كل سنة
0: نعم من كل السنة لا قد كان يا أخي حسد ولا كان شيء ولا كانت الدنيا تمام
1: البلاد خضراء واصل على مدار السنة
0: والغنم موجودة والحليب موجود
1: والمراعي ملانة
0: والدنيا تمام وكل شيء كان تمام يا أخي
1: والعنب كيف تسوبه؟
0: العنب نقصله ولا ما قصناه ما يدي العنب
1: كيف تسوبه؟
0: لما تقصله تلقي ثلاث ركب إيه
1: تلقوا ثلاثة مفاصل
0: بس
1: كل مفصل يسمى ركبة
0: إيه هاو يقبل يا ولي ويقبل زاجي ولا ما قصلته ما يدي شيء عنب ولا
1: نهائيا وبعد الموسم يحت
0: ويبقى عيدان ونحشره
1: على مدار السنة يجلس عيدان
0: إيه نعم
1: لا قبالة الخريف
0: إيه سبحانه يا أخي كان ربك
1: يخرج وإنه أسود
0: وتبرك منه ويغرس منه
1: كيف تبركه منه وش معنى تبرك منه
0: تمد الصيب في الارض
1: السيقان
0: ويبدي هناك وانه اي
1: تدفن جزء منها خلي راسه
0: نعم ويقبل يا اخي
1: وتطلع شجره جديده وتفصلها من امها ولا تلقيها فيها
0: لا خلها في امها ما لو تفصلها بتموت
1: لا ما تزجع
0: لا ما يطلع لها جذو المقصود يا
1: لا طلع الجذو فصلتها من امها
0: نعم والله يا ابي
1: القصل كيف قلت لي من القصل
0: هذا ما نلقي له ثلاث ركب فقط ها علشان يقبل زاجي
1: وممكن اي واحد يقوم بهذه العمليه
0: لا ما قصلت العنب ما يقبل شيء ما يدي شيء
1: ما يزرع شيء
0: ولا يدي شيء نهائيا كل شيء له موسم يا أخي وهذا من الأولين يا أخي الأولين ما عاد القول التالي شيء
1: والمساقي وذا معروفة كيف في مساقي الشعاب والموزعة الماء
0: والحدود معروفة وكل شيء معروف يا أخي وعلى رب
1: إذن الزراعة لها خبره ولها ممارسات ولها
0: خبره كل شيء له خبرة
1: ومواسم معروفة
0: إذا زرعت
1: الثمرة في غير موسمها
0: ما تدي شيء
1: والبلس إذا ما لقحته ما يثمر
0: شيء لا
1: والعنب إذا ما قصلته
0: ما يدي شيء.
1: إذا هذه كلها خبرات وممارسات مرتبطة بالزراعة يعني.
0: الله أكبر، الدنيا سراحت فينا عليك، كثرة مصائب الدنيا هذه، وعلمنا وسلامتك.
1: إذن مستمعينا الأكارم، في ختام هذه الحلقة نشكر الوالد عبد الله علي المعثوث على ما أفادنا به من الخبرات والممارسات المرتبطة بالزراعة والمواسم الزراعية في مديرية جبل مراد، إحدى مديريات محافظة مأرب. وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نقدم له هذه الهدية من راعي البرنامج من جامعة إقليم سبأ. شكرا جزيلا لك. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الأكارم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
3: كنتم مع برنامج خزانة التراث
4: من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
1: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، فأهلا ومرحبا بكم مع خلق آخر من أخلاق الإسلام الفاضلة، وخصلة من خصاله العظيمة، مع خلق تسود به المحبة ويكون به التآزر، مع خلق من أخلاق المرسلين وصفة من صفات الصالحين، إنه خلق الكرم. الكرم صفة مدح في الإنسان وأمارة على صفاء القلب ونقاء السريرة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع قدومه المدينة على هذا الخلق، فقال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي، وهو عبادة من العبادات، والمسلم يغبط على أدائه تلك العبادة. قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى عليم يحب العلماء، وكريم يحب الكرماء، ومحسن يحب المحسنين. والكرم من شيم الرجال ومن خصال الأبرار، وأكرم البشر هم أنبياء الله. إبراهيم عليه السلام جاءته رسل ربه بالبشرى في صورة بشر، ولم يعلم أنهم من الملائكة، فأحسن إكرامهم وذبح لهم عجلا سمين، وشواه على حجارة محماه، وأسرع في تقديمه، فما لبث أن جاء بعجل سمين. وموسى عليه السلام نعته ربه بأنه كريم: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. وقال عليه الصلاة والسلام عن يوسف: هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. رواه البخاري. ونبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأحسنهم عطاء، نفسه كريمة ويده سخية، ما سئل عن شيء قط فقال لا، سأله رجل غنما بين جبلين فأعطاه إياها، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولبس مرة بردة فقال له رجل: ما أحسنها، فأكسنيها يا رسول الله، فأعطاه إياها. رواه البخاري. وتأتيه الغنائم والعطايا فيوزعها على الناس. في حنين أعطى صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لأبغض الناس إلي، وما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. رواه مسلم. وجاءه مال عظيم من البحرين، وكان أكثر مال أتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انثروه في المسجد. فجاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، إني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. قال: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يحمله فلم يستطع، فنثر منه ثم احتمله على كاهله. رواه البخاري. ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا لبذله ابتغاء لمرضات الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن يأتي علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أرصده لدين. متفق عليه. بل كان من كرمه عليه الصلاة والسلام يعد بالمال قبل أن يأتيه. قال لجابر رضي الله عنه: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. متفق عليه. قال ابن رجب رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، وأكرم الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم هم صحابته الأفذاذ. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فجاء عمر بنصف ماله، وجاء أبو بكر بكل ماله، وعثمان جهز جيش العسرة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا عليه: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. رواه الترمذي. وضيف أبو طلحة رجلا، فقالت له زوجته: ما عندي إلا قوت صبياني. فقال: أقفلي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاء. فقامت إلى السراج كأنها تصلحه، فأطفأته يريان الضيف أنهما يأكلان، فأكل الضيف طعامهم. فلما غدا أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعلكما. متفق عليه. وكان ابن عمر

فليبدأ بنفسه وأهل بيته، رواه مسلم. والإنفاق على الزوجة والولد بما يسد حاجتهم من أعظم الوجوه للكرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. وإذا أنفق المسلم على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. أيها المستمعون الكرام، ومن الكرم والوفاء إكرام صديق الوالدين وإكرام الجار، وإكرام الجار من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه. ومن حسن الجوار إرسال الطعام إليهم وإشراكهم فيما يطعمه هو وأهله، قال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، رواه مسلم. وضيافة الضيف من المروءات والأخلاق الكريمة، قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن لا مال عنده فليكن كلامه طيبا، فالكلمة الطيبة نوع من السخاء والعطاء، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، متفق عليه. والإحسان إلى الآخرين بتفريج الكروب والهموم من الجود، قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه: لا تستحي من إعطاء القليل، فالحرمان أقل منه، ولا تجب عن الكثير فإنك أكثر منه. وأكرم الأفعال ما قصد بها وجه الله، وأعظم الناس كرما أطوعهم لله، قال سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم، متفق عليه. فتحل بكرم المال، وكن كريما بنفسك وجاهك، واحرص على طاعة ربك وعبادته، تكن من السعداء الكرماء. أيها المستمعون الفضلاء، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه جميل الخصال وعظيم الخلال، فكانوا خير جيل وأفضل رعيل، وإليك نماذج من جميل كرمهم وعظيم سخائهم. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وكان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس رضي الله عنه: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح، قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال عطاء: ما رأيت مجلس

0: مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها وأعظم جفنة، إن أصحاب القرآن عنده، وأصحاب الحديث، وأصحاب النحو عنده، وأصحاب الشعر، وأصحاب الفقه، يسألونه كلهم، يصدرهم في واد واسع. أيها المستمعون الكرام، إن الكرم علامة من علامات الإيمان، وركيزة من ركائز التقوى، فلا كرم بلا إيمان، ولا جود بلا تقوى. لذلك لم ولن ينفع أهل الجاهلية كرمهم. ولما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كرم عبد الله بن جدعان في الجاهلية، وأنه كان يطعم الفقير ويعين على نوائب الحق، هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. فلا بد إذن للكرم المحمود من حدود وضوابط وشروط، أولها وأساسها وأهمها تقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومنها أيضا أن يكون في طاعة الله وطلبا لمرضاته وخالصا لوجهه، لا سمعة ولا رياء ولا مباهاة ومجاراة للأغنياء، إنما تعبد لله وقصد لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومن كان كرمه لله فإنه يشمل به القريب والبعيد، والغني والفقير، والوجهاء والعامة. فليس الكريم حقا من لا يكرم إلا الكبراء والوجهاء، ثم يطرد الفقير ويحرم المسكين عن عطيته. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويحرم منها من يحتاج إليها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كما أن من ضوابط الكرم وشروطه أن يطعم الناس حلالا، ويكرم الناس بالطيب المباح، لا من يجمع ثروته من حرام وينمي أمواله بالحرام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، وأن يهدينا سبل الرشاد، وأن يجعلنا من عباده المحسنين. اللهم اجعلنا شاكرين لأنعمك ولآلائك، واجعلنا يا رب ممن أكرمتهم في هذه الدنيا بمحبتك وعونك وتوفيقك وهدايتك وحفظك، وفي الآخرة برضوانك وجناتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: قيم في محراب النبوة، برنامج تربوي يسلط الضوء على صفحات من حياة النبوة، يستلهم الدروس والعبر، ويعزز الفضائل والأخلاق. قيم في محراب النبوة، برنامج يومي مع نخبة من علماء اليمن.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.